0: وسمنا الغزالة وجنين العالية والمتلين جالتا وسنين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هيني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الشويودة التلة الشقيقة والختمين وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة سيدي الكنيني وسيدي بوشاقرول وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
5: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
6: احنا وصلنا البزينة وشحامبة بالشاطر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
7: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
8: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
9: احنا وصلنا المرنسة ومغراوة كيف غراب ومبتوح وبتيبة قلوبهم مش في الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكرية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
10: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
11: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
12: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
13: احنا وصلنا للهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا ما ليهم منصور.
14: بكم الدينة وبكم القتل وعلى خطركم.

اللي عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين افلام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. بتحية كل متتبعي إذاعة أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشبال. حيو كل مستمعين الأفاضل أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي على كل القلوب، تونس الحبيبة. زملائنا الأفاضل زميلتنا النسرين حيوها برشا برشا، هي وخونا الغالي سي نبيل أيضا وزوجته الفاضلة وكل العائلة تاع نسرين. تحيو أيضا ألفة جندوبي، نديا شعامبي، صديقنا الفاضل الطيب سي محفوظ الجراحي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. نقول لكم إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026، 12 ربيع الأول 1448. كما عودناكم دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. واحنا قصدي ربي في الطريق نسيسر واحنا ما نجريوش، فما اشارات مرور نحترموها، قدرة ربي كما خرجنا من ديارنا لباس، نرجو لعائلتنا واحبابنا في افضل الظروف والاحوال. دعاء السفر ما ننسيوش اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اليوم على المولد النبوي الشريف نقول كل عام وكل مستمعين الأفاضل بألف بألف خير. بالمناسبة دي الأسرة أكسجين أفام نقدم أحر التهاني لخونا وصديقنا وعرفنا أيضا أخونا الغالي سي كمال ربانا. نقول له إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، أنتم وزوجتكم الفاضلة والبنوتات وكل العائلة. نقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، وإن شاء الله ديما فرحانين، وربي متع الجميع بالصحة والعافية. ربي سبحانه وتعالى قال لنا في الموضوع هذايا على قيمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي احتفلوا اليوم بالمولد متاعه. قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله عز وجل. أسوة يعني قدوة، نتبعوا سيدنا صلى الله عليه وسلم في عديد المبادئ والقيم اللي كان يطبق فيها ويتعامل بها مع الناس. ربي قال على سيدنا محمد عليه السلام، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الكلمة دي قالوا سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه ربي بعثه باش يدعو ويأكد على الأخلاق. ربي قال على الأخلاق: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن رسول عليه السلام تبعث لكل الناس، ما ثماش يعني عربي ولا فرنساوي ولا طلياني. ربي بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الجميع. القرآن قال في محمد عليه السلام: وإنك لعلى خلق عظيم. برشا قيم ومبادئ أكد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحاول واحنا نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف فرصة للتسامح، فرصة للتزاور، فرصة لسيلة الرحم. صحيح هي مش موجودة قبل في عهد سيدنا عليه السلام احتفال بالمولد، أما احنا نجم نوظفوه للتسامح، نجم نوظفوه باش ناخذوا برشا قيم. يا نسرين كما أداء الأمانة البارح مثال مع 7-8 متاع الليل، تكسيست من باب الأمانة، وسيدنا عليه السلام كان يلقب فيه الكفار بالصادق الأمين. جاب لنا ستوش فيه وثائق طبية، وثائق طبية خاصة بموظف أو إنسان كان يشتغل في معمل الفولاذ سي عاشور بالحاج، والستوش هذا الأزرق فيه شهادات تلقيح دولية باسم منوبية بن إبراهيم، وأيضا بطاقة علاج الكرنية ذاك باسم أيضا منوبية بن إبراهيم. هنا الدين الإسلامي يأكد على الأمانة، الرسول عليه السلام أكد على الأمانة وإحنا نحتفل بالمولد النبوي الشريف. ربي إن شاء الله يهدينا، ربي يحنن القلوب على بعضها، وربي إن شاء الله احنا كي نمشيو على القيم هذه بقدرة ربي نتطوروا بشوية بشوية، خاطر التطور ما يكونش بسرعة، أما كي باش نفسدوا حاجة الفساد يكون سريع، أما البناء والتعمير والتأسيس يحبلوا برشا وقت. واحنا ان شاء الله ديما نأكدوا على التسامح التضامن، نتأكدوا على الانضباط في الوقت، على الإخلاص والإبداع في العمل. سيدنا عليه السلام قال لنا إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. الدول العالمية ما تقدمت إلا بالعمل والانضباط والجدية، مش نهار كل قاعد في الجامعة، كما واحد مرة قاعد في الجامعة نهار كامل صباح وعشية وقايلة وليل، جاء سيدنا عمر بن الخطاب وتغش عليه قال له قم يا هذا واشتغل فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إن شاء الله ديما فرحانين، ربي يمتع الجميع بالصحة والعافية، ربي يرحم شهدائنا الأبرار، وربي يحفظ تونس الخضراء، تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين. ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قابسون من الإيمان.

شكل اشواق قلبي مشتاق يا

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل لمضمون الوصول. تحبك اكسجين افلام بالصوت العالي. تحبك.

0: Oxygen.
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته.

0: في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
2: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟ وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في الصف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: احلى سباح على اكسجين افرن. احلى سباح
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: صباحكم بالخير، صباحكم بالحب، صباحكم كله أمل كله تفاؤل. التوينس الكل، الثلاثاء 25 أوت 2026. On est le 25 اليوم 25 أوت. سي محفوظ صباح النور.
3: أهلا صباح الورد. أهلا صباح الفل بالمسيحي فروض أوت يقولوا أغشت.
2: أي أوت 2026 الموافق ل 12 ربيع الأول 1448. اليوم مولد أعظم الخلق، مناسبة لاستحضار القيم بعيدا عن الفولكلور والعادات الاستهلاكية. مولدكم مبروك الناس الكل وسنين دايمة، وإن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف ألف ألف خير. معنا نسرين اليوم كوتي رياليزاسيون. بونجور نسرين، أهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة ليك. سي محفوظ كالعادة، والله لا يقطع لنا عادة.
3: صباح الخير. أه؟
2: يليق بك الأخضر.
3: أي شكرا ليل. شكرا. هو بس الأخضر والأبيض اليوم. الألوان بتاع الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة.
2: أه.
3: على كل، وهي فريقي المحبب. على كل أعلنها أني أنتمي إلى هذا الفريق، نحبه. على كل صباح الخير نهار سعيد، مولدك مبروك وكل عام وانت حي بخير ان شاء الله، انت واسرتك الكريمه كذلك. نسرين نسرين كان نحكي لك، تو نحكي لك بعد في الاوف. اسمعي، او شيء كبير حصيله. مرحبا اصبح نصبحوا عاملين جو والله تبارك الله، نبدو متشوقين لبعضنا، نبداو نستنوا وقتاش نلتقي باش نزيدوا في بعضنا محبة أكثر وأكثر. تحية المستمعين ومستمعاتنا العزيزات، تحية تونس وربي يبكي عليها الستر. إن شاء الله كل عام تونس بخير، إن شاء الله شعبها الأبي بألف سلامة وبخير وتقدم وازدهار.
2: نعم، تحية تونس، تحية للتوينسة اللي قاعدين يسمعوا فينا داخل وإلى خارج حدود الوطن. تحية كبيرة، فما أغنية شيء كبير، أغنية اسمها شيء كبير. هو
3: كبير يا
2: عمري، عمل للفنان سليم دمق.
3: شيء كبير يا عمري.
2: أي أي سليم دمق والإعلامية بيا زردي.
3: أيام زمان،
2: عام 1993 هالديو اللي صنعها
3: حينما كان
2: فجا. وي، وقت اللي كان سليم دمق
3: كوكل كان محلاه الحق.
2: والله نسرين مثال شتوى تجتهد، نعرفها مجتهدة على الأخر. ترجعنا للأغنية، أنت قلت شيء كبير نسرين، ذكرت قلت شيء كبير، خلنا نهديو لها الأغنية.
3: والفنان هذا كمان باساج كبير في بنزرة، جزء من حياته فعداه في بنزرة.
2: سليم دمق الفنان التونسي.
3: سليم دمق،
2: سليم دمق، دونك شيء كبير يا عمري. سليم دمق وبيا الزردي هاكا كي باش تخرجها نسرين، باش نهديوها لها.
3: أي به نسرين.
2: ايه
3: تستحق اكثر من
2: ما قلتش نسرين شيء كبير.
3: شيء كبير
2: قلت نديو لها اغنيه.
3: انا خيرك بقى
2: باه، مانيش باش
3: نغير،
2: مانيش باش نغير راي مهما باش تقول لي. مهما باش تقول سي محفوظ، مش باش نغير راي، والاغنيه باش تقعد تتهدي. كاين النسرين معنا اليوم،
3: انا بالتضامن معاك مع نسرين.
2: تحيه كبيره للجميع، مرحبا بكم. الجو باش يكون ان بو سبيسيال اليوم، نبعدو شوية مش برشة على الأخبار على خط الأكواليتي، لازمها تقعد ديما حاضرة في الماتينة. اللي ما سمعش الأخبار البارح وإلا بعد على الأخبار يلقاها في نهارك زين. أما باش تكون أجواء مولد أكثر، باش تشاركونا بتليفوناتكم على 31 10 80 90. أنا نرى حتى المشاكل، ولا منحبش نقول أزمات على الصباح، أما المشاكل اللي يمروا بها التوينسة ولو يحولوها إلى نوادر وكي يتندروا بها على مواقع التواصل الاجتماعي. صدقوني اللي العصيدة جات جارية، واللي قص عليه الضوء هو يقعد في العصيدة عطاخش، واللي قص دبوسة الغاز والضوء خرج البرة للكانون، واللي قص عليه الماء البارح واللي ترها على مواقع التواصل الاجتماعي يتندروا بها الحكاية هذه. التوينسة وأغلبية انسي العصيدة جيت جيريا السنة اللي تشكى من الفالينة واللي تشكى من الضوء كي قص واللي دونك مرحبا الناس الكل. كيفاش عشتوا نهار البارح؟ الأجواء اللي عشتوها نجمو تتقسموا معنا.
3: انت عملت ديديكاس حلو برشا نسرين، شيء كبير يا عمري.
2: اي
3: شقولك انا نعمل ديديكاس للساده المستمعين كله ولي شركه الصناد اغنيه زهير سالم اعطيني شريبه لله معمول كرب.
2: والا يا نسرين يلزمك تستحضر معايا اغنيه اليسا ذكرتني بها المره اللي فاتت يلزمك تعاود تذكرني بها اي حنعيش تحت اي ظروف تونسي تحت اي ظرف يعيش يتاقلم في المهرجانات يشطح
3: اما ديديكاس الصناد اعطيني شريبه لله عطشان ربي احلى
2: احلى. أغاني كل هاتف اليوم. راجعين ومواصلين إن شاء الله. الله الله عليك يا نسرين غابيديتي.
3: لا لا ماذا نشاط وحيوية الشباب.
2: الله الله نسمعوها شيء كبير يا عمري سليم دمق بيا زردي راجعين.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: مولدكم مبروك، سنين دايما، كل عام وانتم حيين بخير. نستناوكم على 31 10 80 90 53 53 51 53. وينكم يا حراير؟ تتصلوا بنا، تتفاعلوا معنا، نعيشوا أجواء المولد النبوي الشريف مع بعضنا الناس الكل. تحية كبيرة للجميع. اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026. الطقس، أحوال الطقس في الميتيو.
3: ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو.
2: يتميز طقس اليوم بأجواء حارة مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. ويكون البحر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل. وتتواصل درجات الحرارة في مستويات مرتفعة، حيث تتراوح القصوى بين 37 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. هذه هي أحوال الطقس بالنسبة لليوم. إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا.
5: إن شاء الله إن شاء الله، خطر الطقس ماشي، الحرارة ماشية، وغدوة بعد غدوة خاصة نهار الخميس توصل 46 درجة. أنا بريمون أنا أكره الصيف.
2: تونس تدخل تونس تدخل من جديد في قلب الفرن، قال محرز الغنوشي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. توزر 48، قبل يجيب 46، تطاوين 45، قفصة 44. دونك الحرارة ليست عابرة، وإلى نهاية الأسبوع دونك المؤشرات الجوية، معناتها إذا كان ماشي في بالك السيف وفي المؤشرات الجوية تقول العكس تماما. سخونة، مازلنا باش نعيشوا السخانة. تونس موجودة
5: سبتمبر كله، أكتوبر وربما حتى نوفمبر. ملا باش يقول لك بعد في سبتمبر قويل الرمان والصفرجل، بلاش رمان وبلاش صفرجل، خليه تبرد الدنيا شوية ويحرثوا الفلاحة.
2: المعطيات والتحديثات الأخيرة تؤكد أن الحرارة تتجاوز المعادلات بستة إلى عشر درجات في عدة مناطق. وربي مرة أخرى نقول
5: ربي يسترنا من كارثة أخرى في الشتاء، ربي يسترنا من عواصف. أكيد التبخر كله ذاية كله باش يشكل بعد أعاصير ربما، مش عواصف. إن شاء الله يجي كل شيء بلطفك.
2: به في تدوينة كالعادة طريفة، المحرز الغنوشي يقول العرض صحيح بداية من غدوة، وقتها الطقس باش يكون بإيقاع نيران جيشي شاعلة ميقودة.
5: أي
2: ربي يعدي هالجمعة على خير. وإحنا بيان سور كي نسمعوا أخبار كيف ما هكا تهم الطقس، نعرفوا أنه باش نعيشوا انقطاعات متكررة للكهرباء، وفما تشكيات كبيرة من قبل المواطنين من الانقطاع العشوائي للكهرباء. وبرشا ناس تضررت، برشا ناس اللي قالوا لي أنا هي العصيدة اللي باش نعملوها في الفريجيدير استيك هي سبب في أنه يتضرب ويقص، وما عنيش حتى الإمكانيات باش نشريو جديد، حتى شربة ماء ما لقيناهاش.
5: ليه مات هذه؟ ركزوا على منطقة ولاية منزرت،
2: منزل بورقيبة،
5: التقاطعات سواء منزل بورقيبة، ماتر، تيجة، منزرت الجنوبية، منزرت الشمالية، كل مرة وني ترماو يقصوا. لا ما فهمناش، احنا ما فهمناش وين ماشي البلاد، ما فهمناش
2: نيران جيشي شعلة ميقودة. ميرسي نسرين كوتي رياليزاسيون، راجعين ومواصلين. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه كي رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام 2 توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوكها لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجي هاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. اقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسونوري قوية. الو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة.
2: ألو
8: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
8: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى، قيد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: صباحكم كله أمل كله تفاؤل، صباحكم خير في تونس الجميلة. تونس الجميلة دونك تفاعلات كبيرة من قبل اللي يسمعوا فينا، أكيد باش نعيشوكم أجواء المولد كما قالت مدام سامية، نوجه لها تحية كبيرة. قالت احنا رانا نحبوا أجواء المولد النبوي على إذاعة أكسجين فام. نسرين محاضرت لكم برشا أغاني، احنا قلنا غاتين توا في العصيدة قاعدين نحضروا في لمسات الأخيرة لليوم صباحي قد في الكريمة، لليوم صباحي زين، وإلا العصيدة العربي زيدة توا.
2: يبدو أنه سامية سيدة المستمع الكريمة وقامت بكري حضرت العصيدة متاعها وقاعدة زين زي ما
1: مدام سامية تجاوبنا وقاعدة تسمع وأكيد باش تجاوبنا تقولنا فيش قاعدة تعمل بالضبط. قالت أسعد الله صباحكم، صباح النور والسرور ومحبة الرسول، مولدكم مبروك عليكم وعلى الأمة الإسلامية، حبوا نسمعوا أغاني متاع مولد. وشكرا، أكيد احنا محضرين برشا أغاني للتفاعل. كلمونا على 31 10 80 90، كل واحد فيكم بتبيعة يعيشنا أجواء المولد وين ما هو موجود. ريحة العصائد قاعدة تفوح ووصلتنا، وأكيد كل جهة قاعدة تحاول أنه تحيي الذكرى.
2: الذكرى التقاليد متاعها كيفاش كانت تعيش المولد. الذكرى هي كما قلنا البارح حكينا شوية السيد المستمعين بشكل عام والسيدة المستمع الكريمة السيدة سامية، أنه لو العبرة ليست في العصائد مهما كانت نوح العصائد هي، بل العبرة في الذكرى، في التأسي بأسوة بالرسول الكريم، بمعرفة حياته، بمعرفة خلينا نقول كفاحه من أجل نشر الدعوة وما صادفه من عنت من في مجتمع وثني، رغم ذلك بوحي من الله وبسند من الله العلي القدير استمد قوته وكافح من أجل نشر هذا الدين وهذه القيم. ثم حياته الشخصية كانت حياة مليئة بالمحبة للناس، بالعمل أيضا، يعني كنت حدث على شخصية النبي في هذا اليوم، يوم مولده، وقتها تحصل الفائدة أكثر فأكثر. ونعلم أجيالنا الشبيبة تويكا يجب نحكيه معاه، ايجا يا اخويا انت راك ها النبي نتاعك شنو واش كان وكذا، وراه تعب
1: المولد من المولد من بنزاره البنقردين. تونس تلقاها تحتفل كل ولايه وكل جهه بطريقتها، ما فماش طريقه تونسيه واحده للاحتفال.
2: هو الحقيقه
1: المولد النبوي الشريف
2: من سنة سمحني في اللحظه دي من اللي جعل المولد النبوي الشريف عاده بل عيد، هو الحقيقة الدولة الفاطمية في القاهرة ومعز لدين الله الفاطمي اللي هو مولود في تونس، اللي هو من تونس بشيء أسس القاهرة، هم اللي قرروا في سنة 332 هجري، هم اللي قرروا باش يكون المولد النبوي فيه أفراح وفيه حلويات وفيه جو كذا وهذا. لكن بالنسبة لتونس أيضا في العهد الحفصي قرر الملك في ذلك الباي في ذلك الوقت في الدولة الحفصية التونسية باش يولي المولد عيد رسمي وتصرف فيه الدولة، كانت تصرف الدولة هي اللي تعمل العصايد وتعمل الحلويات وتوزع في الجوامع باش الناس يتلموا ويتناولوا العصيدة أفراح، معناها فرح، ثم المولدية ويتداولون الحديث في شأن شخصية الرسول. معناها راهو معناها عندها أهمية كبيرة ياسر تخلي على ذاك الشعب التونسي مجمع في وحدة دينية متكاملة مالكية معناها معتدلة، وبقات ذلك ما عندناش اختلاط رغم أن أول دولة شيعية تبنت في تونس.
1: بما أنك
2: ورغم ذلك تواسب قوم واحدين.
1: بما أنك رجعت للعهد الحفصي وذكرتنا بجذور الاحتفال، يعطيك الصحة سي محفوظ. راو إذا كان تابع الاحتفالات والدلالة متاحة، تابع الاجتماعي، تابع الإنساني، الحفصيون والعائلات اللي حرصوا على أنهم يظهروا التكافل الاجتماعي والتضامن وإطعام الفقراء والمساكين.
2: أيه نعم لله، هذا كيف يعني بدأ هو.
1: يعني إذا كان نرجع للتاريخ لو هكا كيش بدي
2: هكا بدأ
1: اليوم، معناتها الهدف هو
2: نبيل
1: الطابع. أي الحرص على
2: نبيل.
1: إرساء الطابع الاجتماعي،
2: هذا الدولة الحفصية.
1: أي هذا في الدولة الحفصية.
2: أي صحيح.
1: زيدا فما كجانب الطابع الفني زيدا ولي هكا ولي في الطابع الفني والجمالي، المدائح، القصائد، الشموع، الأضواء.
2: والله على فكرة الشموع أنت بريمو أثرت لي حاجة. الفانوس مثلا

0: احنا عملنا تصور.
1: مدام سامية مرحبا بيك، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح النور، نهارك اسعد الايام، مولدك مبروك، سنين دايما، كل عام وانت حياة بخير.
2: اجمعين ان شاء الله، ان شاء الله مولدكم مبروك، انجسي محفوظ وكل فريق اكسجين والمستمعين وعائلتي وكل شيء. انا مش هاني باش نجاوبك على المباشر، انا
1: جاوبني على المباشر. شنو اجواء، شنو الاجواء عندك مدام ساميه؟
2: والله البارح طيبت، البارح العصيد عملتها بكري شويه، ومن بعد طيبت لها الكريمه زينتها وحطيتها في الفريجيدير.
1: وبعد ما قصش عليك الذو؟ ما قصش عليك الذو؟
2: لا لا، احنا
1: الحمد لله ما جيتش جارية الفرينة، ما جيتش جارية، ما زدتش شوية نشي، جيت قد
2: طرف نشيلي. والله تعرف يا نادي، اقسم لك بالعين، والله لا احكار لا حتى بالعين.
1: وانا باش نقول لك اعطينا شنو هو السر، ايش السر اللي فما في العصيده؟ اشتر نسيتونا البارح تتسكى من العصيده، فما شكون اللي قال تعطيتها لجدي فتفت فيها الخبز وقلت له كول؟ هو بطبيعته
2: حتى اختي، حتى اختي نفس الشرينه من نفس البلاصه، حتى اختي جاتها جاريه شويه وانا صدقني بالعين.
1: ما شاء الله ما شاء الله. اي
0: لا سيده هايله نتاع السيده سامر دي، من هنا نشوف الريحه نتاعها،
1: فريحه الريحه. عايشك عايشك مدام سامية، ربي فضلك. باهي جديد عصيدة زقوق اليوم باش تزينها؟
2: البارح طيبت عصيدة زقوق وعملت لها الكريمة، واليوم ان شاء الله كنا وقت اللي ما نحبش نزينها باش الفاكهة تقعد ديما جديدة.
1: اوكي، يعني دوبة تجبد والا باش تقعد؟
2: دوبة نجبد، ولا كي باش نمشي نهز العايلة ولا شكون باش نذوق، نزين في وقتها وناكلوا في وقتها.
1: والله يعطيك الصحة بيا لاستوس، خاطر الفاكهة كي تقعد في الفريجيدير تحسها كيما كان الزهرة تذبل بالحق.
2: صحيح، تتبدل مطعمها وتتبل. وعملت عصيدة معروكة تاع بنزرطية هذيك العربي البارح، واليوم راجلي ما حبيتش، اليوم باش نطيب لي هو كل الذرور هذيك.
1: شنو شنو شنو باش طيب له؟
2: عصيدة الذرور هذيك كل العربي، العربي يعني
1: العربي بالفرينة.
0: بالفرينة معناها،
2: بالفرينة. ايوا
0: شنو اسمها الذرور هذيك؟
2: اسمها الذرور، الذرور.
1: يعطيك الصحة مدام سامية. وباش زينها يحبها بالعسل ولا
2: بالعسل؟ بالعسل الزيتونة، ونحط فيها شوية فيكيا، ناخذ بخاطر وش نعمل له.
1: أنا كنت خيرني تقولي على العصايد الكل اللي موجوده توا، شنو العصيده اللي تحبها؟ نحب العصيده العربي نتاعنا اللي يبدا فيها العسل وزيت زيتونه. بون فيكيا ما نحبش فيها الفيكيا، نحبها كيف ما هي، معناتها اصل هكاك بالعسل والزيت زيتونه. نحبها فيها بنا، هي ميما الله يرحمها أم بابا كانت طيبها، ميما حفصية يرحمها وينعمها، جيتها رحمة نهار مولد طيبها وتلمنا العائلة الكل. تلقانا تضرب علينا في البيبان ويلزم الكلنا نقوموا بكري نهار
0: يا ويح ما يأكلش منها،
1: ويحوا لي ما يأكلش. وفما اللي يحبها بالزيت زيتونة مدام سامية والعسل، تحط له الحلو وتعمل المشكشك الحار زيدا.
2: ايه المشكشك يعملها حارة؟
1: ايه يبدأ مفلفل موزوز، وتحط هكا اللي يحب الحار ياكل الحار، واللي يحب
2: بالحلو ياكل الحلو.
1: نقول لك حاجه، فما عادات مع كبراتنا، معناتها ما نقولوش ندافعوا، اما كل شاغم وكل بنا هانا قاعدين نحافظوا عليه،
2: نعملوا بالمجهود اللي نقدروا عليه.
1: يعطيك صحه مدام ساميه، على شكون تحب تسلم؟
2: نحب نسلم عليكم انتم ساعه الكل، نحبكم برشا برشا برشا.
0: عيشك ربي يفضلك.
2: وعلى عائلتي وعلى اللي يعرفني الكل، يعرفني الكل.
1: سامية حكيري.
0: وعلى اللي يحب عصيدة الزرور.
1: نسلموا على زوجك. زرور زرور زرور برا، مش باش يشدها اسم العصيدة تو. عصيدة بيضة، قول عصيدة بيضة.
2: عصيدة بيضة، عصيدة عربي،
0: عصيدة بيضة.
1: دونك وسيلة راهو هذي اللي نتحدثوا عليه اليوم، هو مش طبق وكهورة ومش مجرد طعام ولا انت طيبت، ليه ليه راهي وسيلة للتواصل كما قلت، أجيال وراء أجيال. معناتها هالعصيدة اللي تخرج من بيت وتدخل البيت، والمولد اللي يخلق الحركية وسيلة الرحم يعني. هذا هو اللي نحبوه يترسخ اليوم. بالضبط. شكرا مدام سامية، يعطيك ألف صحة، إن شاء الله مولدك مبروك، سنين دايما
2: باش تسمع،
1: باش تسمع الأغاني دينية، رانا محضرين برشا حاجات، علي في الراديو فاصل إشهاري ونشيخوكم إن شاء الله بالأغاني الصوفية والدينية. دمتم أوفياء لإذاعة أكسجين أف إم.

0: تفكر في خلاص قراية الصغار وتخمن كيفاش تخلص في ساعة. مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499، وإلا 24-407-252.
5: أكسجين أف أم تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650، 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
8: وقت ريحة المولد تفوح في الدار أكيد زكوكو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، وللزينة الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات ديريكسيون جميلي والقضية تقضات أسوان مدروسة جودة عالية وسلعة فرشكة باش الزقوقو يتعمل على أصوله مع جميلي ما تخير عليه حتى محل مع جميلي ريحة المولد بدات

0: كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بينا توا وعاد الموجتو علي موجتنا. أجواء المولد متواصلة حتى للحديش. في نهارك زين مدام زينب سي محفوظ حاضرة معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. أخير ميل يا سي محفوظ.
1: أهلا صباحك ورد وفل وسميل وعصيدة.
0: شنو حوالك يا مدام زينب؟
2: لباس أمي لباس الحمد لله. شنو حوالك؟ لباس
0: الحمد لله. منين تكلم فينا للا؟
2: من زرت.
0: من زرت سيدي سلم بيه. تنقص في الغاديو على الاخر تسمعنا كين من التليفون باش
2: ايه
1: سيدي سلم يا حراث يا رئيس البحرية.
0: أكيد بمناسبة المولد النبوي الشريف نتمني لك مدام زينب كل خير، عائلتك زيدة، أصحابك، زملائك، الناس اللي يعرفوك من قريب من بعيد وبدون استثناء نسلموا عليهم.
2: ألو
0: ألو نسمع فيك مدام زينب. مدام زينب مولدك مبارك، تحية كبيرة ليك. انقطع الخط نعود مدام زينب.
2: نعم
0: بيه تسمعنا من التليفون راو كي نقصت في الراديو. الراديو خليها على جنب.
2: بيه على جنب.
0: اقعد اسمعني كين من التليفون.
2: بيه
0: مدام زينب على شكون تحب تسلم؟ تفضل. اي
2: الو
0: وي نسمع فيك، على شكون تحب تسلم مدام زينب؟ بيه ما بيه حتى شيء التليفون. هي ابارامون مدام زينب مش فاهمه اللي كي تنقص في الراديو راي تنجموا نسمعوها في المباشر وصوتها يوصل ونحكيوا معاها نتواصلوا معاها وتتواصل معانا بطبيعه الحال. اي اجواء حلوه ياسر في المولد، نعاودوا نتصلوا بها مدام زينب. مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. نسلموا على مدام عايشه من بنزرت، قاتلكم ان شاء الله صباحكم كله خير. تحيه كبيره قالت لي مدام عايشه تحذير الى ستيك الا عصيده زقوب، راهي متكلفه جهد وفلوس، راني ما وصلت ما وصلت الزقوب وهزيته باش نرحيه الا نهارين وانا نقي ونصفي ونقراو مجهود كبير وكبير. قولهم الفتره هذه رعيونا طلبت ربي وعطاك مدام عايشه.
1: والله بالحق جهد وفلوس
0: جهد وفلوس
1: في الطقس دائما. في الطقس
0: اي نعم ارتفاع كبير في درجات الحراره حقيقه. انا رجعت لنا مدام زينب. مدام زينب اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا بيك عفوا.
0: ان شاء الله نهارك زين. تحيه كبيره ليك مولدك مبروك. قولي
2: اسمعني
0: أم.
2: ايه. نحكي لك راه في عشية البنزر فيه كنا احنا نعملوا اقلا.
0: احكي لي ميلا نسمع فيك.
2: ايه. اسمعني يومي نعمل الصوص. الصوص قلي البصل والطماطم والهريس ونرمي قبيل المرجاج. الو؟
0: وي نسمع فيك تتكلم مدام زينب.
2: وخليهم يطيب.
0: ايه.
2: يطيب لقبيل المرجاج ونعصر بعد العصيدة.
0: اها.
2: العصيده بعد ما عصيها ونحلوها هكا في تبسي كبير ونصبوا عليها كل الصوص والقديد والمرقيط اللي هي العصيده القدكي.
0: اي هذه هي
1: هذه العصيده البنزرتيه الاصيله.
2: البنزرتيه الاصيله ايوه على خاطر نسمع في المنال ولا الاخرى قالت نعملوا قديد طماطم وليس نسيت قديد ومرقيط.
0: قديد ومرقيط.
2: قديد ومرقيط. اما بنينه برشا بنينه بتجيب الجلد.
0: بنينه. صحه
2: وكل الله كل حال مثلا فيكم ان شاء الله انتم عيدكم مبروك
0: عايشك
2: وانت في المحفوظ وانت ميدي ديما كلامكم رهينا على عصيده ايدي الخضره ديما بنزرتيه شبه ديما تحيه ديما الحبابه موجوده
0: ان شاء الله.
1: بفضلكم انتم بفضلكم انتم تعديوا الميساج لصغاركم باش يحافظوا على التراث العزيز الغالي التراث العزيز الغالي تاع بنزرت.
2: مولدنا ينعين عمي نعمل بنزر فيها حرة هذي متاع متاع انا عمي تاقش عمي عمي سعين سنة انا اللي عندها مقبل سعين اللي كنت بحي يعني في 80 سنة موجودة
0: ان شاء الله ربي يطول في عمرك وكل عام في المولد نسمع صوتك وتحكي لنا على العصيده البنينه اللي بالقديد والمرقيز وتاكلوا بالصحه والشفاء. اما عملت عصيده زقوق ولا ايه؟ عملت عصيده زقوق ولا ايه؟
2: نعم
0: ما بعد تعمل زقوق وبيت وتلم عندك العائلة قراب لك
2: عندي بنية عندي كتير مريضة معايا
0: عقلت
2: عندي بنتي ما السيفة السنة هي حلوية هو أنا ما عنديش بنيت عندي ثلاثة أربع بنات
1: بارك الله
2: عندي ربة البنتي البنتي يطلع يخدم ماهوش هنا يطلع
0: مدام زينب توا كي قلت لي عندي بنتي هانديكابي ان شاء الله ربي يفضلها ويطول في عمرها ويفضلها لك ويفضلك انت ليها عقلتك بالباهي بالباهي بالباهي ربي يفضلك ويفضلها ويفضل لك بنياتك وان شاء الله كل عام نسمعوا هالصوت المزيان وربي يمتعك بالصحه ومولدك مبروك يا مدام زينب عايشك ميرسي تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا كل وين ما كنتم تسمعوا فينا تتواصلوا معنا على 31 10 80 90 مرحبا

قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاها تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كنت تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري، لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صنيعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم معنا، تحية كبيرة للجميع، أهلا وسهلا. دونك قاعدين يوصلونا مكالماتكم على 31-10-98، نرحبوا بكم الناس الكل. دونك سيسوا رواحكم، نعرفوا لي برشا يقصدوا ربي في يوم المولد يمشيوا لعائلاتهم، تكون فما معني يكون فما اكتظاظ في الطرقات رجاء أثناء السياقة، الالتزام بقانون الطرقات، عدم نقل الركاب على وسائل غير معدل الغرض، عدم دخول الشاحنات الثقيلة اللي تلقاها محملة بالمواد الخطرة لوسط المدينة. أكيد تم الاتخاذ جملة من الإجراءات المرورية، لكن ديما احنا نقول لكم سيسروا رواحكم واحدة واحدة وطريق سليمة للجميع.
2: وي.
1: اللي يطلب يحب يعيش معنا ويعيشنا معه أجواء المولد، واللي يطلب يتشكى مستيق والانقطاع المتكرر للكهرباء والعصيدة اللي باش تفسد، واللي يطلب باش يقول بربي دلونا منين نشري الماء، او حتى الحماصه اللي تحدثتوا عليهم يبيعوا في الماء، ما عادش يحبوا يبيعوا الماء،
2: ما عادش يحبوا يبيعوا. اي
1: يا اخي انت قلت هي تنصبرهم
2: اغنيه زهيره بس هم كل العطاش هذوما اللي يلوجوا على الماء
1: اللي ما ينجموش يجربوا ماء سباله،
2: وما سباله يقص هذا. وبس ما نهديوا الاغنيه هذه للشركه التونسيه لتوزيع المياه. الأغنية هي الفنانة الباجية التونسية الكبيرة زهيرة سالم، مولودة عام 1940 وتوفيت عام 2020 في 27 ديسمبر، توفيت في المستشفى العسكري على أثر المرض، وربي يرحمها وينعمها. اللي عندها صوت وحضور كبير برشا، عندها أغنية على باجة باجة بلاد المندرة والصابة، لكن احنا اليوم عندنا أغنية حلوة ياسر متاعها هي، هاو نسمعها فيها برشا موسيقى وفيها صوتها الحلو. عطشان الرب يعطيني شريبة لله،
1: عطشان ولا مكتش عطشان؟
2: عطشان عطشان عطشان
1: زهيرة سالم رجعنا.
3: عطيني شريبة

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: جون اليوم يحب يتهنى على الكارية الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: مع جي ام في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gmv.com.
2: في رانيا من إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
3: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
4: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
5: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان.

0: اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن بزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
1: اوكسيجين افام

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. مازلنا عايشين معكم أجواء المولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. حاضرة معنا مدام فيتن، أهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا اختي نادية، لبيت سبيك كل عام وانتم حيا بخير، انت في محفوظ وفي الكل.
1: من نازل عبد الرحمن،
3: اهلا
2: نازل عبد الرحمن.
3: جوكم عاد نازل عبد الرحمن، المولد عندكم عاد.
2: طيبنا طيبنا الزقوق في الليل، واليوم طيبنا العربي.
3: الله الله
1: العربي اليوم
3: تعملوها حارة انتم ولا حلوة العربي؟
2: لا لا حلوة حلوة.
3: ايوه بالعسل والسكر
2: ولا هاي عايش خويا جيت العسل اللي يحب العسل والبسيطه اذا كان سكر وبسيطه.
3: اي اي اي اي نورمال، ما انتم ماكم بلاد الحوتش انتم عاد
2: هكا ولا بيت
3: مفروض تعملوا عصيده بالحوت. لا عايزك مبروك
1: ريحة العصيدة تخرج من كل مطبخ تونسي. صباح المولد، صوت المدائح زيدا كيف كيف من المساجد.
2: شنو صلي عني زين، صلي عني زي الله، ما صلي وسلم على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. احكي لنا شويه البارح شكون جاي بحذيك، شكون اللي عاونك وحدك جيت العصيده تعبتي؟
2: والله
1: انا
2: وانا وليدي ما خرجتش عليك، كلمتكم نعيد عليهم يقول على غالب انا جيت نجي يوم يا ربي فضلك وربي طول عمرك.
1: امك وين موجوده هي يا ربي؟
2: امي هي في زواوين.
1: في زواوين، شنو اسمها؟ شو اسمها الوالده؟
2: نفيسة.
1: خالتي نفيسة، ان شاء الله مولدك مبروك، كل عام وانت حيا بالف خير.
2: انا ما نجمش ننسي لخاطر مربوطه عن خيط عندي الخدمه، ما نجمش ننسي.
1: هيك هو ربي يفضلها اكيد اكيد.
2: تعالك تعالي تخفي يعني ربي يفضل لك تكون ربي يفرج عليها.
1: عايشك، قولي العصيده البارح تعبت فيها ولا فيسا
2: عليها؟ اهدي مصلي عني فيه شربها والله
1: بحليها. انت زيدة كيما مدام سامية الحكار بالعين ولا عندك؟
2: ولا بالعين، هكيكة بالعين،
3: بالخبرة
2: بشوية حتى زيت مزيلة بحطة حتي ثلاث صباح الكريمة.
1: اي
3: الله
1: ما شاء الله ما شاء الله. دونك
2: هذا واللي يجيب نقدم له حاجه انا نصحته نزين له في ساعتها من زينات قبل.
1: اي نعم. دونك صباحكم كما قلت مولد العصيده العربي اللي فيها زيت.
2: انا صراحه نحب كان العربي، يعني طيبها ما نحب كان العربي.
1: العصيده البيضه هي وحدها الحقيقه.
2: سيدي عربي،
1: سيدي عربي كما قلت، ان شاء الله كل عام واحنا حيين بألف خير. عايشك، ميرسي بوكو مدام فيتن، عايشك سنين دايما. تحية من خلالك انت للي يسمعوا فينا في منزل عبد الرحمن الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير ومولد نبوي شريف مبارك على الجميع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: نهارك زين مع ناديا الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: تحية كبيرة للي يسمع فينا من ماتر الكل أهالي ماتر دايغر عم تصلوا بينا مسباح قالونا حتى احنا عنا أجواء حلوة ياسر في ماتر
2: أكيد.
1: المحليات اللي بيعوا في المقروض والحلو العربي زيدا قالك الفترة هذية الأخرى تحركت شوية ويشريوا في الحلويات التقليدية خاصة المقروض فما
2: القطايف ماتر معروفة بالقطايف
1: يعني بالجوب. مختلف المنتوجات قاعدة قاعدة تلقى في رواج
2: عندهم العصيد العربي ماتر يعمل العصيد
1: على هيك العصيدة. احنا حاضر معنا سينوردي من ماتر نحييوها اهلا وسهلا مرحبا
3: اهلا وسهلا
1: اهلا وسهلا سينوردي شنو احوالك
3: مرحبا بك اسلامة
1: مرحبا مرحبا
3: من
1: يعيشك شنو احوال ماتر
3: الحمد لله ما تركي من البلدان كل حافلة بالمولد النبوي الشريف
1: الحمد لله
3: عليه وسلم
1: الحمد لله
3: وسوق منها سوق مزاحة حافلة الأهلونية العجابي أمرابع المقروض حافلة كما لبادة كل
1: وانت الأجواء في الدار حافلة
3: نعم
1: الأجواء في الدار حافلة
3: الأجواء في الدار والله بالنسبة لنا احنا ما هيش حادث شوية خطر انا تعرضت الحادث انا والمدام مالتها
1: اللطف عليكم
3: بالنسبة للموسم هذا ما احتفلناش لان متأثرين شوية بالحادثة والمرأة مالتها متأثرة عندها شوية مالتها
2: خلال لبس
3: هذا ما حمد
1: الله اللطف عليكم وين صار الحادث سينردين وين صار الحادث في ماتر
3: صار في نحن ماشيين لتونس مشين طلع لبنتي في المطوح
1: ان شاء الله كل شيء ان شاء الله كل شيء باللطف
3: صار في رفاق كي والحمد لله
2: الحمد لله
1: ان شاء الله كل شيء باللطف والحمد لله على السلامه وربي يطول في اعماركم الحمد لله الحمد لله
2: يشفيكم ان شاء الله
1: عايشك احنا نسلموا عليك نسلموا على المدام ونتمنوا لكم السلامه ونقول لكم الف سلامه عليكم و...
2: ان شاء الله
3: الله يبارك فيك الله يسلمك ويعيشك ربي يبارك فيك
1: جايو بحذيكم الاولاد بنتك جايت ولا عندها التزامات
3: نعم
1: بنتك جايت بحذيك ولا عندها التزامات سينوردين
3: لا لا جاية تسنية
1: الحمد لله الحمد لله ربي وصلها سلمة ربي وصلها بخير
3: إن شاء الله ربي وصلها سلمة إن شاء الله
1: عايشك تحب تسلم هذا ديديكاس منا ليك احنا سينوردين
4: في الدنيا ولا تسوى دمعة من عيني
1: إن شاء الله لبي سيد فضل خليوا لك الكلمة اللي كنتي سينوردين
3: الله يبارك أول شيء من أني ومعنى أكسيدنا فهم ونشكر على الكرسة هذه الجميلة في هذا الموعد الجميل هذا متاع
1: مرحبا بمناسبة المولد
3: نشكرهم على هذه ونتمنى معنى مولد مبروك للعائلة الموسعة بتاعي من أصحاري في منزل برجيبة وأولاد وبنات والحاجة مالك جيبتي وأخوتي وأخواتي في ماطر والعائلة الموسعة في ماطر وإن شاء الله ربي يحيينا لبجال خير ويحييكم لبجال خير
1: ان شاء الله شكرا ليك سينوردين تحياتي ليك وللعائلة الكل وان شاء الله نهارك اسعد الايام

0: أجواء المولد تعيشوها معنا على موجات ذات أكسجين أفام. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. نحب نقول مولد نبوي شريف للسيدة ليلى إذا ودي من حي لقبيل في الاستماع. نقولها إن شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير سنين دايما، وربي يفضلك أمل بنوتك أمل الأحمر اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها. نقول لها هابي هابي بيرثدي أمولة، إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير. أمك ليلى ذويدي تقول لك راك انت فرحة العمر، نتمنى لك كل خير وإن شاء الله كل عام وانت بألف صحة وعافية. هابي هابي بيرثدي.
1: وبدوري نقدم لها التهاني للأمل أم تاجة وسند وكذلك إلى السيدة ليلى الذوادي صديقتنا العزيزة ليلى الذوادي، وإلى زوجها وليد المكي وما أدراك طارة ولد عمي.
0: تحية كبيرة الأمل اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها أمها ليلى الذوادي من حي لقبيل. إن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير.

0: عمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: اكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

0: في رانيا مي سباس ديكو السولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119. العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
2: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك.

0: ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
1: المولد فرحة هل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلات على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البزيهاش السنة فرحتين، فرحة الملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة.
2: ألو
3: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو
2: شكون معايا؟
3: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قيد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
3: بداية من أوميغا فورماسيون.
4: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمان للجميع، تسمعونا في احسن اثر.
1: اثر بيور في احسن اثر، احسن اثر مملا اثر.
0: نهزوكم شويه للافريات. مريومه اهلا وسهلا، ومولدك مبروك سنين دايما.
2: صباح الخير، مولدك مبروك وسنين دايما، وينعاد علينا ان شاء الله بالخير والفرحه والبركه ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله ربي يحيينا بالف خير. شنو الاجواء؟
2: الحقيقة الحمد لله والشكر والشكر لله. ماشية.
0: عصت ولا ساعة قبل كل شيء؟
2: هو اليوم أول مرة نجرب العصيدة العربي، أول مرة نجربها وحدي.
0: يخي أنت اصدم ديريكت العصيدة العربي، راي أصعب من زقوق العربي.
2: والله اصدم طول غادي، أما الحمد لله مشكورة مشكورة.
0: بي برافو، يعطيك صحة، هاوكا عندك الشجاعة أنك تدخل ديريكت للكوجينه من الباب الكبير للعصيده. طول مش سهله راهو العصيده اللي قاعد توا ينبر ويقول لك عصيده عربي وسهله وشنو اللي فيها، لي راهو تتطلب مجهود ويجيك بنينه يا مش بنينه هكا ولا مريم.
2: اي هي راهي لازم تاع بنينه ومش بنينه ونقصه شويه وباهي، هذيك راهي اقوى حاجه في العصيده العربي. جوجو بطبيعته باش يجي بنين بالقوم تاعو.
0: بي اما عاونتك الوالده شويه ربي فضلها نتصور بتوجيهات الوالده وإلا ليه؟
2: الوالدة ربي فضلها لي وربي خليها. إيمي. الوالدة وجهت أختي خلتني.
0: خليتك تعمل على روحك هيك.
2: وجهت أختي مرام. واضح واضح العصيدة بنينة.
0: واضح واضح، إن شاء الله ربي فضلها ليكم وإن شاء الله بيين تتربى في عزكم الكل إن شاء الله. بيه شعنا نعم فضل مريوم.
2: الحقيقة التوجيهات متاع سي بشير المرة هذي مش متاع مدام نورة.
0: اسمع يا سيدك اي ميلا
2: ميلا مستمتع صباحتي بشير،
0: يعني مش حاذق وتبارك الله عليه. كان في اللافاريات حتى في الكوجينة ما عندك ما تقول فيه، ربي فضلوا ليكم.
2: امين يعيشك يا نادية.
0: سلمنا عليه سلمنا عليه وقالوا ان شاء الله مودك مبروك سي بشير وان شاء الله بطول العمر.
2: يعيشك يا نادية بارك الله فيكم، ان شاء الله كامل اذاعة اكسجين السين وعلى رسم في كامل ربينا والعائلة نتاعو، ان شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل ان شاء الله ديما فرحانين.
0: عايشك مريومة. هذا ما يمنعش انه احنا اليوم زايدة للناس اللي تستنى في لافاريات من اجانس اكسبريس نورة بنزرت نعطيوهم لافاريات اللي موجودة. تفضل.
2: اي سامحنا نبتين عليهم. انا المليح يبدا. عندنا المرة هذي ابارتمون موجود في كورنيش، هذايا للكريم، فيه دو كليماتيزور، فيه صالة زوز بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام. هذا متاح من 4 سبتمبر إلى 12 سبتمبر اللي بشكري في الدات هذية بمناسبة المولد النبوي الشريف. هذية اللي بشكري في الدات هذية عنده دو نويتي غراتوي من الكارية هذية من 4 سبتمبر إلى 12 سبتمبر.
0: من 4 ل 12
2: سبتمبر. من 4 سبتمبر إلى 12 سبتمبر اللي بشكري في الدات هذية عنده دو نويتي غراتوي.
0: ملا جو. ملا افاريات نواصل.
2: بي اللي حب زاد كيف يشري من عنا قطعه ارض صالحه للبناء، المساحه نتاعها 300 متر مربع، المكان نتاعها الطريق الرئيسي العاليه، نعرف العاليه قريبه لبحر رفرف، قريبه للغلملح، قريبه للبحيرات المزيانه الكل، كيما ما تستحقش باش تتعدى على القنطرة والسيركيلاسيون. دونك السوم نتاع الارض هذيا اللي موجوده في العاليه وعلى الطريق الرئيسي 150 مليون فقط. هذه فرصه استثماريه تنجم تكون سكنيه كيما تنجم تكون سياحيه زاد.
0: باهي باش يتصلوا بكم نعاودوا نذكروا
2: على 93 175 458 والا عندنا 55 499 878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب والا عندنا رقم المكتب العقاري 72 435 3 0. عندنا زيدا ارض للبيع، هذه فلاحيه، هذه موجوده على الطريق الرئيسي منزل بورقيبه، فيها 2.5 هكتارات بشهاده ملكيه فرديه، السوم نتاعها 2.5 هكتارات هذوما مع بعضهم 150 مليون، فيها شهاده ملكيه فرديه وامورها قانونيه 100%. بيع مرحبا بالناس كل نيجي يجيونا للبيرو اون فاس سيرفيس دينين. عنا دي زافير اخرين زاد مزيانين برشا وباسوان في متناول معناها الجميع، كل قدير وقدره بالطبيعه، ومرحبا بالناس الكل.
0: يعطيك الصحه مريوم، ان شاء الله نهارك زين، تحيه كبيره ليك، ميرسي بوكو. هذه هي لافاديت اللي تسموها تجيكم من اجانس اكسبريس نورا بنزرت. نرجع لكم في دوره المرشي بعد شويه، مرحبا بالجميع.
1: أفار بيور في أحسن أفار أحسن أفار مملأ أفار. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الويدجيات. كلمونا على 55-64-36-43.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستم.

0: فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون إلكتريك و إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكالعادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان. بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
2: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل، مع جميلي ريحة المولد بدات.

0: الموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يخس ويختار، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم يجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ومسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: مرحبا بالناس الكل، تحية كبيرة لكم انتوما اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، داخل وإلا خارج حدود الوطن. حاضر معنا في دورة المرشي لليوم الزميل فؤاد المحمدي. أهلا وسهلا، مرحبا، مولدك مبروك، سنين دايما.
2: كل عام بخير ليك ولكل فرد شعب التونسي ولإذاعة أكسجين وعلى رأسها رئيس مدير عام الأستاذ محمد كمروبات.
1: نعم، إن شاء الله ربي يحفظنا من كل
2: إن شاء الله يا ربي.
1: تحية كبيرة للجميع. شنو أحوالك؟ شنو الأجواء متاع المولد عندك سي فؤاد؟
2: والله فما بين العصيدة العربي وبين وبين الزقوقو وانت واختار انت وش نجم تقبل.
1: مغرفة
2: عادتنا هذيك هي تقاليدنا، وهذيك في المولد خاصة من ذاك الظرف نعملوا العصيدة العربي، لأن في العائلة يعملوا العصيدة العربي معروف هذيك عرفتها بال والجيل الجديد البنات ربما ما يميلوش برشا للعربي، يمشيوا للزقوق هكا المدام تنوع منا ومنا. ولا
1: المدام تنوع وتتعب في الكوجينه وانت تنوع في الذويقات، اوكا تاكل ولا تاكل معروكه تبدل مطعم بزقوق واحنا ماشي هكاك.
2: والجميل هو الجميل نادي او كان المعروكه يباتوا في الليل اللي يعملوها يصبحوا بها للصباح.
1: تحيه بالله الانساء اللي تعبوا في المولد وعملوا العصيده، ان شاء الله ربي يبارك لهم ويعطيهم الصحه وطول العمر. شنو الاسعار بمناسبه المولد النبوي الشهري؟
2: بدأت حال يوم ثلاثة، اليوم في جولة في سوق تحديد بوشوشة، الأسعار في استقرار نسبيا مع بعض الانخفاض في بعض المواد خاصة في الخضر. اللحوم الحمراء ما زالت على يعني مستقرة هكاكا. بالنسبة للحوم البيضاء كذلك في استقرار مع انخفاض نسبي مع الاسكالوب خاصة. أو نحن ندخلوا سهل نمشوا سوق خضرة نادية نشوفوا شنو الأسعار اليوم في سوق تحدي مشوشة. اليوم القرعة الأخضر اليوم 19%، الأحمر 12%، المعدنوس 6%، البصل 13.80، الفلفل المسكي 18%، الفلفل الحلو 12%، البدنجان 2500 وحتى 3200، القارص 5 دينارات، الجنارية ب 15% دينار 100 جرام، السنيرة ب 3 دينارات، الطماطم 800 980 حتى 11100، الطماطم البطاطا 2000 حتى 2200 و2380، واللتيوب ب 15%. بالنسبة هذا بالنسبة للخضر في سوق لحد المشوشة. في الغلال عفوا في الغلال نادية فما الكرموس موجود وان شاء الله ينخفض شوي الاسعار نتاعو، لان الكرموس سعر مرتفع نسبيا في الحقيقه وحسب الجوده بالذات الحال، فما ب 8000 فما ب 6000 8000 ب 10000، الكرموس الباهي باهي تقريبا ب 14 و15 دينار، خوخ ب 8 دينار و500 فما ب 6 دينار و500 وفما بقايا ب 7000 كذا. بالنسبه للوز 1800 و 2000، التفاح حسب الجودة بطبيعة الحال من 2600 حتى 6000 6800، حسب الجودة كما قلت لك الدلاع 4 دينارات الكعبة حتى 5 دينارات، والبطيخ كيف كيف من 4 دينارات 5 دينارات الكعبة، والكيلو ب 18%. هذا بالنسبة للغلال. في اللحوم الحمراء نادي كما قلت لك في استقرار، ما تحركتش الأسواق برشا، الهبرة ديما 46 دينار حتى 47 دينار، العلوش ب 64 دينار و800، والمرقاز ب 41 دينار، الكرومه ب 40 دينار و800 و41 دينار، والهبره عجول ب 40 و41 دينار و800، المفروم 45 دينار و800 حتى 46 دينار و800، الكبده وقلب بقري 66 دينار، والعجول اجنب 37 و38 دينار. هذا بالنسبه للحوم الحمراء. في البيضاء، اللحوم البيضاء الدجاج موجود الفخار ب 12 دينار، الجوانح ب 5 دينارات و 6 دينارات، بالنسبة للشاورما موجودة ب 12 دينار و 800، بالنسبة للسكالوب الدجاج ب 19 دينار و 18 دينار 900 كل 19 دينار، والدجاج ب 8 دينار و 500 كيلو، والسكالوب داند ب 14 دينار و 200، وصدر الدجاج ب 16 دينار.

0: والافخار الدائم ب 8200 وهذا هو العظم بدينار و200 الحاره وفما الدينار العظم الجويده شويه في الاسماك ندخل سوق الحوت
1: اي بتبيع
0: يدخل سوق الحوت ويدخل على صفحه رسميه في سجن تونسي يعني يعمل جوله جميله جدا في سوق الحوت اليوم الصباح
1: والاسعار جميله جدا
0: اسعار يعني تملي فما نوع من نوع فما نوع غالي وفما نوع رخيص الشعبي موجود اسوان نجم نقولوا معقوله نسبيا في الشعبي في الجرادي في واحد هذاك عليك ب 60 دينار و 58 دينار هذاك بالنسبه للغالي وبالنسبه للحوت الغالي النوعيه النوبل كما نقولوا نحن دونك الكلامار اليوم ب 11 دينار والكلامار حسب الحجم وحسب الجوده بتباع بحال ب 21 دينار حتى 26 دينار او كثافه انواع في كثافه اسوام في الكلامار في التريلا 18 دينار و 800 في الغزال 14 دينار وفي النازلي 15 دينار في السردينة 6 دينار و 800 في البوغا 12 دينار و 600 في الكروفيت 21 دينار و 800 و 19 دينار و 800 حتى 21 دينار و 800 لامبوكا 17 دينار وحتى 18 دينار و 600 السن 38 دينار وفما السن الأغلى شوية يوصل حتى 48 دينار السيبيا 24 دينار كما قلت لك الجغالي 66 دينار غالي غالي شوية بطبيعة الحال القرنيط من 32 حتى 37 دينار والورقة اليوم ب 21 دينار و 800 هذا مجمل فما المرجان زاد موجود ب 36 دينار فما الصول ب 56 دينار هذوما الغاليين شوية الصول وكما قلت لك الجغالي الكروفيت خشينة 36 دينار و 800 حتى 38 دينار والشوفريت ب 12 دينار و 800 وفما القاروس الصغير ب 28 دينار هذه مجمل اسعار سوق تحت البشوشه يا ناديه صباح هذا اليوم
1: يعطيك الصحه شكرا ليك حتى في المولد الاجواء ممتازه نستقضي فما حركيه ان شاء الله ربي يديم علينا النعمه ومولد اعظم الخلق اليوم مناسبه نذكر لاستحضار القيم بعيدا عن الفولكلور والعادات الاستهلاكيه فقط صلى الله عليه وسلم النبي ونزيد النبي نختموا بها ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير الناس الكل
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11

0: جي ام في ديما فما جديد للتوينسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gmv.com.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: عاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام. خاطر ما بتعرف ولد الموج هي أطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لين الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك.

كاين تغرام، حاول كان تقرا بالسر وتفهم المعاني. وانتي افيون في راسي، عمري بلونك ما تراسي. جامي ننسى القضيه، خاطرنا سنياتور بنظرتي. وهكي يتعدى عمري لكلنا ابونات.

فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 305

0: بالصوت العالي. في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: وبعد قليل أعزائي الحضور نتابع المنشد التونسي الشيخ أحمد دلمام وفرقته.

Radio Oxygène FM.

0: في رامين إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما ثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: أصنعي يوتيوب عن ضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وأمان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البخومي شواء من قديم الزمان، طول سومويتش غلياش فاق بلا بليكسي غلاس موتور الميكانيزم ملي جوبلان لاغ والبو غلفتمان. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: المولد فرحة هند علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السماء فرحتين، فرحة الملك هاني بنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بنوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات.

0: مدرسية ونحكي حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية المود مع البيجهاش فرحة الديار العامرة.
1: ألو
2: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يبني مستقبل. أنت هو
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
1: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز، مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاه. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويدجيات. كلمونا على 55-64-36-43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار، رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميل تختار. مع محل تجميل تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسواق مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل، مع جميلي ريحة المولد بدات.
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب المنصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. هاي هاي هاي هاي مليح
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع

0: GMV ديما فما جديد للتوينسة اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كنت ريزيرفيو قبل 28 أول تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لآخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي GMV كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم كنت ريزيرفيو ألي روتور تربحوا 50% دي بوان أون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفيو من توا على GMV.com امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55-033-130 58-441-534 لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم ما لفيش تستنى مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة الف لايل 28-28-280
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون هذم الكل في أدريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي

0: ثمانية 060 وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00

0: وتابع الباج انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: تحب تقرا في بنزارت وما عرفتش تختار؟
2: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهر ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
3: حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708، كلمونا على 22-908.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق السائلين وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفينا شر ما أخاف وأحذر، فإنك تكفي ذلك الأمر. مرحبا بكم مستمعي إذاعة أكسجين فام، أنتم في موعد اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، إن شاء الله كل عام وإحنا مستورين، إن شاء الله كل عام وإحنا ملمومين في الخير. إذاعة أكسجين فام خصصت الوقت هذايا للاستماع لكم. نجموا تكلمونا على 31 10 80 90، على 53 53 51 53، تتواصلوا معنا، تكلموا حبيبكم، تكلموا أصحابكم، تهنيوهم كيف كيف، نحكيوا شنو أهم العادات والتقاليد اللي إن شاء الله هتكون مازالت في كل دار، وإن شاء الله الفرحة في كل دار، وإن شاء الله الناس يذوقوا بعضهم العصيدة بكل ألوانها وبكل أشكالها، وإن شاء الله ربي ينوب على الناس اللي بالحق ما عندهاش خطر. برشا ظروف صعيبة قاعدين نراو فيها في تونس، في المقابل الظروف الصعيبة هذه متاع انقطاع التيار الكهربائي كما قاعدين نتبع في ذات أكسجين فهم. قلت لكم راهو انقطاع التيار الكهربائي اليوم حسب البلاغ متاع ستيك، قالت من ماضي ساعة هل الخمسة متاع العشية بمعدل ساعتين في النهار. احنا لهنا في منزل بورقيبة قص نص نهار و 26 دقيقة مع تقبل الماضي ساعة، يظهر لي اللي باش يهبط الفلس يزرب باش يصلي صلاة الظهر، مثال شعتينا التوقيت الصحيحة. ما احنا هاو كامل بارح بدينا نقصوا في ساعة، تحطوا ماضي ساعة نقولوا راه باش يقص الضوء نص نهار. ان شاء الله العصيدة ما تفسدش متاع الناس اللي قاعدين مخلين العصيدة في الفريجيدير، وان شاء الله بالعمار والثمار بالنسبة للناس الكل. والفرجان دوبي مقدم الميكرو تقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مانيش وحدي في استوديو، حاضر معايا الشيخ فتحي الباي، اهلا وسهلا وان شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
1: بارك الله فيك زميلتنا الفاضله الطيبه ألفا جندوبي، والحي زاد عن زميلتنا يقولوا عبير عزيز، وكل طاقم مؤسسه اكسجين فام يقول المستمعين الغاليين كل عام وانتم حيين بالف خير، ربي يمتعكم جميعا بالصحه والعافيه وينعاد عليكم بالخير والبركه واليمن، وفي حالة ما قلنا التفاؤل ديما والأمل، وعنا ثقة قدرة ربي اللي قاعدين نمر به تويكا هذه يعني سحابة عابرة، إن شاء الله الجاي خير من اللي موجود تويكا
0: ان شاء الله. بالمناسبه هذيا نقول ان شاء الله كل عام واحنا حين بخير لكل الزملاء والزميلات في اذاعه اكسجين فام، الى سيد محمد كمال ربينا رئيس المؤسس لاذاعه اكسجين فام، الزميل والاخ طاهر بن عيسى مدير البرمجه ومدير الاذاعه، كيف كيف الاخت العزيزه ألفا البجاوي اللي هي مديره نتاع الشؤون الاقتصاديه والاداريه، السيده غزوه النحالي مديره التسويق والاشهار، وكل الزملاء والزميلات في التنسيق كيف كيف في الفريق التقني المقدمين، وكل الزملاء المستمعين اللي قاعدين هما يأثوا في مختلف البرامج متاعنا، وزملائنا المراسلين وين ما كانوا تحية كبيرة لهم، وتحية متجددة كيف كيف للمستشهرين اللي اختاروا إذاعة أكسجين فام باش يمروا الومضات الإشهارية متاعهم. نعرفوا خصوصية إعلام القرب وإذاعة أكسجين فام راهي دار داركم وصوت صوتكم والرأي رأيكم بالصوت العالي. انتو ما تكلمونا على 31 10 80 90، تلقاو التفاعل المباشر، وان شاء الله بتكون معنا مداخلة من مدينة رأس الجبل. نبدأ من الفوق من رأس الجبل، بالحق عندهم برشا عادات مزيانة بالنسبة للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. كيف كيف عنا 14 معتمدية راهو خليط كامل متجانس من مختلف ولايات الجمهورية، نلقاهم هنا في ولاية بنزرت 17 منطقة بلدية. الكلكم إذاعة أكسجين فام على ذمتكم اللي قاضي ربي توا في الطريق ماشيين تعملوا في تبحيرة، خطر ذو مقصوصة كليماتيزور ما يخدمش وقاعدين تفركسوا على الماء، الماء راهو موجود مثالش ما تقلقوش تلقاو الماء في البلايس يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر، غير ما تمشيوا للبلايس الكبيرة تلقاو فيها الماء، تلقاو عند العطار، تلقاو عند الحماس، تلقاو حتى عند حانوت هكا صغير ما يجيش البلك اللي هو عنده الماء تلقاو عنده الماء، وراهو اللي يشد الماء ويحوز الماء راهو فيها حاجة دينية، يقولك الماء ما يتشدش وعندك أجر السقيا حتى كين أنت باش تبيع وراك عندك أجر السقيا وسيسر ويحكم في الطريق قصدي ربي للبحر ولا تمشين تهنيو في عائلتكم بمناسبة المولد النبوي الشريف. اليوم يوم عطلة سيسر ويحكم في الطريق المجوز الممنوع عليه ماذا بينا نخليه مسافة الأمان حزام الأمان زاد راهو ماهوش أكسسوار في الكهرباء تحط حزام الأمان ونسيسر ويحنا واحدة واحدة. الضحكة مهمة والفرحة مهمة واللي لقاء ما بين الناس الكل ما بين الأحبة راهو ضروري واجب ومحليها كي تمشي تدق الباب وتهز صحيفة العصيدة وتمشي تقعد بحذا حبيبك وأصحابك تحكيوا حكاية تضحكوا ضحيكة وتاكلوا كعيكة ببعضكم مغير لا تجدوا لفلين لعلين لفلتين تفرحوا ببعضكم خطر الدنيا راهي ما دوم لحتى حد. انت في كل في البلاصة اللي قاعد تسمع فينا تويكة احكينا حكايتك وحكينا تجربتك كيفاش الصف البارح واندي تقضي في القضية متاع المولد كيفاش حضرت العصيدة والضوء مقصوص البارح في الليل اسكو عملتها البارح في الليل ولا قديتها اليوم الصباح كيفاش شركت الصغيرات باش زينتوا العصيدة وفرحتوا بالعصيدة هذيك اللي عملوا العصيدة البيضة الصباح كيفاش كانت الأجواء احكيونا واعطيونا الأجواء معاكم اليوم على إذاعة أكسجين أفام في بلاتو سبيسيال. تحية متجددة لمحمد أمين عزيزي في الإخراج الرقمي عبير في الإخراج الفني. نقول لك عزيز ربي فضلك ميمتك ويرحم أبوك كيف كيف عبير إن شاء الله فرحتك وربي وفقك كل الزملاء وزميلات وانتم المستمعين الموسيقى والفن والمرافقة وصحيفة العصيدة على جنب وكلوا كما قلت لكم الأخصائية في التغذية عندك الحق في صحيفتين ثلاثة في أوقات متفرتة وصحة وبشفاء. أهلا نخرجوا مع شكري بوزيان صلي على سيد النبي وراجعين

0: ثم الأجوال. اللهم صلي على سيدنا محمد. اليوم في إذاعة أكسجين أفام نحتفي مع بعضنا بذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. حاضرة معنا مستمعة مدام شدليان بنزرت. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا وكل عيدكم مبروك. ونعيد على الأخت ألفة الجندوبي
0: مرحبا بك. مرحبا بك. واحنا زيدا نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يحييك لمثاله. ربي يمتعك بالصحه والفرحه وتحتفل ان شاء الله بكل عام بذكرى مولد سيد الخلق.
1: بالمناسبه هذه بالمناسبه المولد النبوي الشريف.
0: اي نعم.
1: زوجة بنتي البارح عرسها بنت بنتي حبيبتي يعني.
0: ان شاء الله مبروك. هبش عملك عبير زغراتها مزيانة بالنسبة للعروستنا بعد شوي.
1: ولا لا نعرف والله لا نعرف.
0: ليه ليه انا في الكونسولتا وبعد يعديوا لك زغروتها بيها وعديوا لك غنية احتفالية.
1: اغنية ست العرايس.
0: ست العرايس.
1: ديكات للآية النفذي. فوتغراف. احسن فوتغراف في تونس في الجمهورية.
0: ان شاء الله مبروك عليها. ايه؟ مدام شدلية.
1: ونعدي الأميمة زادة إن شاء الله فرحتها أختها المدلجيس.
0: إن شاء الله مبروك.
1: إن شاء الله يا ربي يحفظهم إن شاء الله.
0: آمين.
1: وكل عام وانتم حيين بخير.
0: إن شاء الله بطول العمر أنت تفرح بهم الكل وكل العائلة وتكون الفرحة في كل ده.
1: عايشك يا بنتي عايشك.
0: هي احكي لنا على الجو نتاع العرس البارح وبعد نبداو بالمولد.
1: اه جو جو ما بتعرف عاد يفوت براب جد ما نقول مكان الجمهورية.
0: ما شاء الله.
1: زملائها ونصلي على النبي. عاد جو تحكم برشا ونصلي على النبي الاحباب الكل.
0: ان شاء الله ربي يهنيها وربي ان شاء الله بالهنا والثمار والعمار هكا هنقولوا.
1: يعيشك يا ماما عايشك.
0: عايش. هاي كيفاش الجو اليوم نتاع المولد؟
1: الألفة الجندوبي.
0: ربي يخليك عايشك. اعطينا الاجواء نتاع المولد واهم التقاليد.
1: تعبين مع مع شفنا حد شيء.
0: كيفاش؟
1: المولد جابونا العصيدة حاضرة أتهو.
0: اي صحه صحه
1: وبشفاء. انا تعبين خاطر
0: صحه وبشفاء.
1: انا مرست ونصلي على النبي
0: ان شاء الله ديما الفرحه عندكم في الدار وان شاء الله ان شاء الله بالهنا. اي الزغروطه حاضره ما عند عبيره. يسمع الزغروطه الايه.
1: يا عيشك يا ربي خليك يا ربي خليك.
0: عايشك عايشك.
1: نزولها توا نزولها بصوره.
0: صباحيه مباركه.
1: عايشك عايشك
0: عايشك. ان شاء الله ربي يفرحكم وان شاء الله ديما هكا الفرحه عندكم. واحنا بدورنا نقول لكل العرايس ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك مرحبا بك. عايش هكا الحاضر الغنيه نتاع
1: ست العرايس
0: نسمعها بعد شويه. يعطيك الصحه مدام شدليه. من خلالك انت لكل العائله نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله مولد.
1: يا ماما عاد ربي يخليك ربي يحفظك ان شاء الله.
0: شكرا لك يعطيك الصحه. احلى ما زلنا معاكم مواصلين في برنامجنا في بلاتو سبيسيال اليوم بمناسبه ذكرى مولد النبوي الشريف. فما عديد من الانشطه اللي كانت صارت في عدد من الولايات وفي كمان مع مدام شدلية التليفون. عديد الأنشطة صارت في عديد من الولايات منها ولاية بنزرت. البارح كان فما نشاط ديني في ولاية بنزرت في أحدى الجوامع. تحية كبيرة لصديقنا وخونا طارق الجبار نقول له زيدا إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وربي فضلك ميمتك والبنات وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير وديما الأخبار تلقاوها على إذاعة أكسجين أفام في كل وقت وفي كل حين. قلت البارح في بنزرت ثم محاضرات دينية ومسامرات وندوات مفعمة بمشاعر الدين الإسلامي السمحة والسيرة النبوية الشريفة بمناسبة إحياء ذكرى مولد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ونحتضن جامع الفتح في معتمدية بنزرت الشمالية البارح فعالية الموكب الجهوي الرسمي احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. ونتولى والي بنزرت الإشراف على مجمل الفقرات الاحتفالية اللي كانت أعادتها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في بنزرت بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهوية. وكانوا حضروا فيها عدد من الإطارات بالنسبة في الجهة حضروا في جامع الفتح في بنزرت. وكانت فما فقرات احتفالية فين معناتها بعد الافتتاح الموكب بتلاوة آية بينات من الذكر الحكيم بواسطة الشيخ المؤذن سمير بالحسن وتقديم محاضرة دينية للشيخ محمد التومي الإمام الخطيب بجامع غزة في معتمدية بنزرة الشمالية حول السيرة النبوية الشريفة وشفعت بفقرات إنشادية من قبل عدد من المدائح والأذكار. وكانت الإدارة الجهوية لشؤون الدينية في بنزرت بالتنسيق مع مصالح ولاية بنزرت منذ بداية الأسبوع تم تنفيذ قرابة 324 نشاط وموكب احتفالي بمناسبة إحياء ذكرى مولد سيد الخلق الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وين تنوعت ما بين ندوات ومسامرات واختتمت بآية بينات. وكان الموكب الاحتفالي الجهوي بذكرى مولد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم حضر جمع غفير من عموم المصلين ومن المواطنين والإطارات المسجدية في ولاية بنزرت، وهذه في ولاية بنزرت. بعد نقول لكم شنية في ولاية القيروان، شنية فما البارح وشنية فما اليوم، وإن شاء الله تكون معنا مداخلة هاتفية مباشرة من ولاية القيروان. نعيشكم الأجواء بمناسبة احتفال بمولد النبوي الشريف، ما تبدلوش الموجة. برشا فقرات تلقاهم على إذاعة أكسجين أفام، اقعدوا معنا.

0: رئيسية ما شاء الله عليها. اهديك انت الغنية طلبتها مدام شادلية الحكيري من بنزرت، اهدي للعروسة عندهم البارح عرسها. ايه ان شاء الله ربي يهنيها. وكل الاغنية سمعتوها مع عند شريفة فاضل ومحليهم الاغاني هذوكم القدوب ست العرايس ست مختر يا حلوة يا زينة. ان شاء الله ديما فرحانين. وفما زيد شكون يحتفلوا اليوم 25 اوت بذكرى زواجهم، ان شاء الله ربي يهنيهم. احنا حاضرة معنا مستمعة وفية صديقتنا صباح المحويشي من بنزرت. اهلا وسهلا، مرحبا بك صباح.
1: اهلا ميمة، عسلامة، مولدكم مبروك
0: ان شاء الله. كل عام وانتي حي بخير يا صباح.
1: كل عام وانتي بخير، يفضلكم ويعيشكم وربي كل عام يعيد بالامثال عليكم بالخير واليمن، وكل عام وانتم بخير وربي يحييكم بخير ويفضلكم ويعيشكم.
0: شنو احوال الحاجة؟
1: يعيشك يسل عليك الخير، يعيشك عيش اختي، فضلك ربي فضلك يعيشكم،
0: ربي يفضلك لخياتك ويفضلك بميمتك، وان شاء الله كل عام انتم حيين بخير يا صباح.
1: يعيشكم انتم وربي يقطع لنا العادات نتاعنا نتاع ذكري محليها وجونا نتاع ذكري والعيد نتاعنا محليهم.
0: هاي قول لي شو عملت اليوم يا صباح من البارح؟ ها
1: ايه احنا قبل بالنا ايه والله شو قولك قبل بالنا قبل المولد يعني الثلاثية لم نلاقيها العربي فيها العربي المعروكة هيك
0: ايه
1: نعجنوها الثلاثية نعملوها عجينة عجينة عجينة في الخبزة وبعد اسم جريها جارية جارية تولي كلي هيك العصيدة هيك
0: ايه
1: وخلوها ترتاح شوية في الشقالة ونغطيوها في الشقالة وخلوها مغطية هكاكا مع قريب 8-8.5 نمدو قيس مقفول ونحبو كل عجينة كل عجينة هذيك كتب في الجارية هذيك في المقفول وواحد يشد واحد
0: يدلك واحد يدلك
1: ايوات امي تشد المقفول من الودنين بزوز ودنين وانا زنب المغرفة وانا نعصب ونزلكها بالمدلك
0: هذيك البركة الكل ان شاء الله
1: هذيك
0: ربي يفضل ربي يفضل اي نعم
1: العيش كل عام نظلوا نطيب ونعصب فيها بالمدلك ونزوقه كان طابق كان نزلت ما يشد نزلت شوية
0: اي
1: وعخطر عند النكهة متاحة كتيب عند النكهة متاحة كتيب رئيس اي مش نبطوها جينا ضرور تكلي فيسا حرك حرك وفيسا ديكا ضرور تستنى
0: انا
1: ليه نخدموها بالعمل حتى من العرق واللي ينسك اذا تعرف تعرف فيها يعني
0: هي فيها مجهود على خاطر
1: هي مع خاطر معروكة في الخبز وبعدك شي تجريها جيه وما تخليش

0: كسرونا
1: واللي
0: كسكر نحن
1: واللي كيف الكراميل مش تحرقوا
0: يرحمكم
1: هيك
0: نتمنى الأرجنتينا ونحسن الأرجنتينا زيدة مش اللي يجي في سليل عسل
1: هي
0: يجينا من يعني نوفي بالذمة العسل باش نجيبوه نشريوه ما نشروش اللي من الأفريق يعني عاد يجيبونا خصوصي العسل من الدبوزة
1: وعندها بنا خاصة العصيدة متاع المولد راهو مش كيما متاع سير ليا
0: وكنت فوكتي بتكعبر نزل نحطك المقفول ونكعبر كعابر كعابر صغار بالزيت نحط يدي في كيس بالزيت ونزل نكعبر بكعابر صغار ونحط في الطبق ونحط عليه لمينيون باش ما يطيبش الزيت ولا حاجة كتبق ونكعبرك عيبراتك عيبرات ونحطهم في الطبق هكيك نخليها تبرد شوية وما بتاع بك الشعور هذيك الغلي وطاب ونخدم شوية جنجلين ونحط معك الشعور وكي جاء انت انا وكي جاء عطارة تك الشعور تزال نكت ولا زال تاتي نكت فيها وبعد سعد اخاتي كل علي هنا اي طبعا
1: بعد يتلموا العائلة وكل واحد ياخذ العصيدة متاعه
0: وذيك اصلي نمدقوا بل سخونة وبعد سكوا كل صبيح العادة نتاعنا نلزق عبرات اللي نذوقوا بعضنا لا حاصر على تذويق انت بكري
1: هاي مزيل حتى توا فما شكون مزيل
0: والله سميكة سميكة توا ما نعطي بزقوبة ما مش كيف العربي نتاعنا سيحة بظهر النكهة محلية نسوح دار ونبخر الدار ونوشق الدار بظل سيحة وبغاريب بظل نعزب زغرت وانا امي زغرت
1: هاي زغرتنا ميلة توا صبيح
0: هاي
1: ثلاثة
0: ولا زوجنا ولا عشرتنا ولا سلي عني بي
1: هاي زغرة السلفة يا صبيح راه إن شاء الله ربي يشد لك في صحتك وفضلك بميمتك وإن شاء الله ديما الفرحة في كل دار يا صبيح
0: وبقي عليكم السفر وربي معاكم فضلكم وينهيكم ويحييكم بخير أمي غيرة وكل عام بخير والوالدين بخير والصحة هي الكل من حنينة الصحة الكل يا قبل كل شيء
1: إن شاء الله ربي يشد لك في صحتك ويفضلك أنت ومحليها المداخلة متاعك يا صبيح
0: حتى تليفون برب وانا قلت على شيء نطلب
1: مرحبا بيك مرحبا بيك يا صبيح
0: وسلم على الجماعة الكل وسلم عليهم واحد واحد من اللي قدم المدام ولفا ومنك انت ومن اللي قدمتني انت والجماعة كلكم
1: انا هي معاك مدام ولفا يا صبيح
0: هي بس تفضل صوتك يا ولفا شنو حوالك والله نتخذك واحد
1: اخر مني اخر هذه ظروف المباشر يا عبير هذه
0: ريتك ما قلت حتى شيء خارج على الموضوع
1: لا احنا في الموضوع بيش
0: يعني ما قلتش يعني يوم كاني عندي شكر شو حوالك يرحم الله انت
1: فايتك
0: سهلة ويش يعني عايشك ما دام الفيق بخاطرك بقى عليك الستر والله انا نسخيتك انت والله
1: مرحبا بيك وان شاء الله كل عام وانت حياه بخير
0: يرحم والديك
1: هذه الاذاعه راهي بالحق الكل دعايه ما
0: ويرحم امي انت وخالتك زيده
1: عايشك يا صبيح
0: عايشك يا مدام ولفا
1: شكرا لك شكرا لك وان شاء الله كل عام وانت حياه بخير سلم على امك وخيانك وكل الناس اللي يحبوك ويتابعوك شكرا لك احنا نواصلوا في برنامجنا بلاتو سبيسيال بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونرجع نواصلوا في برنامجنا
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام خاطر ما بتعرف ولد الموش هي أطلع عوام مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي هذو الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبية من هنا خرج الأصفر واللقح لين الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم هيا شد عندك معك يتعدى عمري بديت معاك من صغري نكمل معاك الكوب

كاين تغرامي، حاول كان تقرا بالسر وتفهم المعاني. وانتي افيون في راسي، عمري بلونك متراسي، جامي ننسى القضيه، خاطرنا سيناتور بنظرتي، وهكي يتعدى عمري لكلنا ابونات.

فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.

0: مرحبا بكم من جديد على إذاعتكم إذاعة أكسجين أفام. المولد النبوي الشريف هو ذكرى عطرة ليوم ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأول، وين شرف الله تعالى البشرية بمولود أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهداية والإيمان، وين ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ونشأ على الأمانة والصدق حتى عرف بالصادق الأمين. إذا أكسجين أفام معاكم وتواصل معاكم المشوار إن شاء الله حتى الماضي ساعتين ونص، بعد يجيكم زميلنا سيف الدين برمضان من الأربعة حتى للستة يأخذ معاكم المكالمات والإهداءات على إذا أكسجين أفام. احنا باش نمشي مع بعضنا بعد شوية الجرزونة، وين باش يكون حاضر معنا مستمع وفي مختار باش يوصلنا صوته ويحدثنا على الأجواء الاحتفالية بذكرى مولد النبوي الشريف. مرحبا بك سي مختار على إذاعة أكسجين أفام.
1: مرحبا بك مدام ألفا، ومرحبا بكل العاملين في المولد النبوي الشريف هذا، وإن شاء الله يكون فهمتي عم بالخير على الناس الكل، وإن شاء الله فهمتي مولد مبروك على التوانسة الكل وعلى الرياضيين وعلى كل الشعب التونسي والأمة الإسلامية جماعة إن شاء الله.
0: سي مختار تربلسي شنو أحوالك؟
1: الحمد لله مدام ألفا، على ذلك أنا نسألك كيف زاد انت طيب زاد زقوقو ولا هذا هو تو سؤال زاد
0: السؤال محير. تعرفني انا طيبت زقوقو طيبت العصيده البيضه وزينتهم وجبت لوليداتي هنا في الاذاعه باش فاليهم اللي خلطت كلاي واللي ما خلطتش ان شاء الله غدوه.
1: قولي كيف العاده
0: الحمد لله الله يقطع العاده.
1: ما في مولد احضرت وجبت لنا العصيده وكلينا ويعطيك الصحه فهمتني
0: صحة. وهذيك انا شنو نشجع وشنو نقول لهم راهو محليها كي صحفة الود راهو كي تود بها الناس اللي تحبهم وتعزهم هذاك اللي يدوم ما يدوم حتى شيء اخر.
1: هو صحيح، هو كان نقولوا العصيدة البيضة هي بزيت زيتونة ولا مثلا ولا بزيت من بعد بلت فيها بالزقوق ولا كان تو الاولاد مع امهم البارح ماك تعرف تصير البريباراتيف في الليل. صحيح. بعد الصباح تبدا تكمل تزين وتعمل
0: كمل تزين
1: وكلهم تلاقوا العصيدة وما في بالهم المولد نتاع العصيدة برك. بالعكس انا كنت اسمع تو الحقيقه اذا منا تعرف وقتاش تولد الرسول وشنو اخلاق الرسول وشنو الرسول جاب لنا من مكارم الاخلاق باش يعرفوا يعطوا الصحه فهمتي. على كل حال صلى الله عليه وسلم يعني مكارم الاخلاق نتاع الرسول راهو المولد مش يعني ماكل زقوق وبرك، هي اخلاق ونتبعوا الرسول كيفاش يعني في الاخلاق نتاعو في الطبيعه خاطر هو شنو في الاخر هي مكارم الاخلاق هي وقت تكون انت على قدره ربي يعني تكون فهمتي يعني الناس الكل تحترمك وتكون محترم فهمتني. إن شاء الله نحن المولد النبوي الكريم ديما يذكرنا بالأخلاق الإسلامية وبالإسلام نتاعنا وبالتراثنا وتاريخنا، على خاطر الحقيقة في بعض الأحيان نصر وإحنا مالوريزمون تهزنا الدنيا وننساو فهمتني. على الأقل الشعائر هذه ترجعنا يعني باش نعرفوا اللي فما ربي في الدنيا فما موت فما أخلاق وفما ناس فهمتني جابت الرسالة هذه باش تتواصل مع الأجيال القادمين. وإن شاء الله ديما نقول أنا فهمتني إن شاء الله الشعب التونسي بخير وإن شاء الله هالأزمات هذه اللي قاعدة تشوفها إن شاء الله تبعد علينا إن شاء الله ديما يكونوا فهمتي في الخير وشعب التونسي الكل إن شاء الله يا ربي يكون منور ويكون ديما في حسن ال يوسف يقلق فيا يوسف ولدي
0: ربي يفضلهولك إن شاء الله ديما ملمومين أنت والمدام ووليداتك والصبية إن شاء الله بالحق.
1: أنا حاليا راهو اسمعني كنت في جرزونة ألفا، أنا كنت في جرزونة حاليا اتنقلت البرج طالب عندي محمد ياسين الترابلسي عنده ملتقى بتاع المولد النبوي الشريف عندهم يعني المدرسة القرآنية عاملة كما يقولوا احتفال وكل شيء في غناء ديني كل شيء يعني في برج طالب. أنا في صالة في برج طالب أنا كنت قلت في جرزونة أختي تكلمت فتحي قلت له في جرزونة تو حاليا في برج طالب في بنزرت فهمت هذاك عليه
0: يا سيدي بحذيك محمد ياسين ولا مش بحذيك؟
1: لا محمد ياسين دخلت اللي جاي يحضروا في مع الفرقة نتاعهم يحضروا في شباو إن شاء الله فهمتني.
0: ما شاء الله عليه ان شاء الله ربي يوفقه في اللي يعمل فيه عم فيه بحب، والحمد لله اللي لقاك انت معاه مرافقه وامه كيف زاد المدام ربي فضل هيلك اللي بذره ان شاء الله بذره خير محمد ياسين وتلقاه في اعلى المراتب.
1: ونحن نحاول نوفروا له هو الحق ما تبعنيش انا مشيت في ميدان رياضي بحت في ميدان فني فهمت ان شاء الله ربي يوفقه في التجربه اللي خذاها حايتين وهو مشى في تجربة هذايا عملت الحقيقة طلع في باليباي الموسم هذايا إن شاء الله يزيد يكمل مع الناس اللي قاعدة فهمتني توري فيه في الطريق هو ماك تعرف الطريق وأكثر يعني فهمتني زياد غرسة وكالمالوف الأغنية التونسية ما نعرفش يحبذها برشا
0: التبوع الأغنية التونسية والتبوع والأجواء نتاعنا التونسية الأصيلة أنا حضرت له وسمعته وجاب حذينا برشا مرات. وتحية كبيرة بالمناسبة هذه لصديقنا الحبيب العربي وقت اللي جاء معك، وانت قلت ما تبعنيش، تبعك في برنامج الرياضي، وجاء محمد ياسين وغنى في البرنامج الرياضي.
1: وهو تجربة كانت كوقفة في السجن، نزلت عليها وناس بدأت تعرفه بدا يخص مية صحيح، ما في الحبيب العربي الله ربي يشفيه وإن شاء الله
0: يطول في عمره. آمين آمين آمين. راهو بالحق محليهم العلاقات هكايا ومحليهم الأجواء، وأنا فرحانة برشا بالتليفون خاطر في التنسيق الزملاء قالوا لي مختار من جرزونة، قلت مرحبا بك مختار من جرزونة. مرحبا
1: بالله مدام مولفة غادي، عندي برشا ما كلمتيش، كنا من نهار الثواني وقت اللي تقابلنا غاديك ان شاء الله ربي هنيها
0: ربي هنيها.
1: قلت له بالله خلينا نتعدى، قال لي اوكي. قلت له ما تقوليش انا باش نتدخل، خلي طايخ يمكن برك الله من الصوت الاول فهمت عارف واش
0: قصيت. مرحبا بك ايا بن نستثمر نستثمر وجودك حتى في تويكا في المولد ونعرفوا الاجواء الرياضيه، اش قولك في الماتشوات في القايله؟
1: والله شوف راه حتى هو فما برنامج اخر حتى على مستوى الشبان اللي نحن رافضين ملاعبيه يعني صغار في 13 و14 و15 سنة تلعبوا 10 نتاع الصباح ولا 11 ومدي ساعة. السخانة هذه كتشوف انت مختار في الزرو يقول لك من 10 من 4 نتاع العشية ما تطلش. على ذيك ماذا بينا الجامعة التونسية لكرة القدم تعاود تشوف بعين الاعتبار باش تنحي فهمتي هاللاعبية الشبان الجرية هذوما تنحيهم. بالنسبة لي نحن راهو تكلمنا وفحاح صوتنا ديما نقولوا نحن راهو ما نجموش، تعرف يقول لك ما عندكش امكانيات باش تلعب في الليل. يهمنا برشا في كيما تفاقس كيما المسير كيما سوسة كيما فور اكزومبل رادت وقت عندنا امكانيات باش تلعبوا في الليل خلينا نلعبوا في الليل.
0: مش كي قص الضوء في الليل سي مختار
1: والله هذه راهو امور ظرفيه يا حكايه الضوء هي ما ما ما ما ما نعممهاش الحقيقه ما تعرف ممكن الاستهلاك اكثر.
0: لا انا نحكي معاك راني انا معناتها نحكي وشنو قاعدين يتسائلوا البرا راهو احنا هذوما اسئله انا
1: مختلفه. هي ما الفه راهو الضوء يعني مومونتاني ممكن السيزون هذه نقولوا لكن الموسم اللي فات واللي قبله اللي قوله ما فماش قصير ضوء فماش قصير ضوء لكن ما لعبناش في الليل زاده. هذه المشكل على خاطر ما دام فما تيرانات تتمتع باش تلعب في الليل خليه يلعب 8 نتاع الليل شنو المشكله؟ مثلا اكزومبل تقول لي بن قردان ما عندهاش المتلوي الثيابي ما عندهاش مثلا لكن وقت اللي تتنقل الثيابي لسوسه ولا المسير ولا الصفاقس ولا الرادس مش سهلش خليه تلعب في الليل الثيابي شنو المشكله؟ بالعكس يولي يلعب خير يولي 8 نتاع الليل على الاقل. في بالك انت الفا ممكن برشا ناس ما تعرفش صارت برشا حالات اغماء لبرشا ملاعبيه في ليزونتريمون ولا في ماتشات كان ينجم لا قدر الله يصير فيها ارواح في امور كذا هكا.
0: اي نعم
1: تعرف اليوم انت البارح واليوم وغدوه فما ما تعرف تمبيراتور عاليه برشا راهو فهمتني ماهيش متعودين بها فوق 11 درجه راهو يعني ما نجموش نحن لهنا ما تعرف نحن معتدلين يعني بحر ابيض متوسط جينا حاجه فوق اللازم ما نجموهاش. على ذاك انا على سؤالك انت انا راني رافض رفض كليا على الشبان بشبان وتو بالساعات في غرغور القايله باش يلعبوا وماذا بينا جماعه الصغبان تتحمل مسؤوليتها مع الوزاره الداخليه باش يحط الماتشات في الليل خلي الناس تلعب في الليل وخلي الفرجه تكون خير.
0: اي نعم يا اخي هي وزاره الصحه تخرج البلاغ تقول على التوقيت نتاع ما تخرجش في القايله من 11 حتى للاربعه. كيفاش وزاره الصحه تخرج البلاغ هذايا وزاره الشباب والرياضه تخرج البلاغ هذايا وزاره الداخليه؟ لازم فما تنسيق وتشبيك العمل ما بين مختلف الوزارات باش نحافظوا على صحه الملاعبيه وحتى صحه الجماهير باش تمشي تتفرج في المباريات خاطر الماتش الاخرين نتاع الترجي عدد كبير من الجماهير بالحق تبقى كما نقولوا
1: فما 25000 متفرج وقت يدخل لي الماتش 4500 راه مش في ذيك 4500 هو ما تعرف الامور التنظيميه باش يجيك على الاقل من التعطيل نتاع العشيه وفما ناس تبدا التعطيل نتاع العشيه الحقيقه قايله يعني لازم نفهموا مع السخانه فما زاد صارت حالات اغنياء على مستوى الجماهير راه والحمايه المدنيه دخلت في الامور هذه. نحن رجاء يعني من وزاره يعني خلي يكون فما تنسيق من وزاره الصحه وزارة الرياضة وزارة الداخلية مش مشكل حتى راهو الترجي الرئيسي راهو طلبه ونجم الساحلي باش يوخروا الماتش راهو يعني الساعة متأخرة كيما نقولوا مش الأربعة ونص يبداو السبعة ولا ثمانية صار يعني بالرفض. ماذا بينا إذا فما إمكانيات يعني تسمح الملعب سوسة كيما نقول ما هي اللي تتوفر فيها الشروط يعني تكون في مباراة في الليل خليهم وماذا بينا كما قلت يكون فما تنسيق ما بين ثلاثة وزارات هذوما باش على الصحة زاد الملاعبية هذوما لا قدر الله تصير بعض الكارثة شكون يتحمل مسؤوليته ولا
0: اي نعم. المقابلة الافتتاحية نتاع نادي الرياضي البنزرتي سي مختار
1: والله شوف رغم الغيابات ورغم ديما نقول ان نادي البنزرتي عنده فوق ال 65 وربحش المباراة الأولى يعني حاجة خارقة العادة في الجو هذا في تعرف الأمور ما كانتش باش يشارك نادي البنزرتي مش باش يشارك يعني قبل 48 ساعة باش نادي البنزرتي يضمن المشاركة نتاعه في البطولة تلقى روحك تربح فريق المرسى اللي هو الحقيقة خير من نادي دونزرتي في التحذيرات على مستوى الانتدابات. نادي دونزرتي ما تمتعش بالانتدابات نتاعو. نادي دونزرتي وقت رجع الملاعبية نتاعو كيما عزيز قبلية كيما السرشيش اللي سجل هدف يعني من أحسن الأهداف اللي شفتها. وكيف كيف لهون شفنا نادي دونزرتي بولاده قدر باش يربح المرسى. ويلزم نادي دونزرتي يفهم أنه جاء الوقت باش يعمل على ولاده على خاطر التعويل على برشا ملاعبية يجيبوه من برا خمس سنين ونحن من أجل تفادي النزول لازم تتبدل العقلية ونعملوا على وليداتنا ونعطي الثقة في محمد عزيز اللي ترسلني لي معاه. أيوة. رغم صحيح ديما كيما نقولوا راه فما صعوبة يعني في ديما ولد النادي كيشد ديما يكون الضغط عليه أكثر، لكن ماذا بينا نعاونوه مادام فما نتائج ونحاولوا نقفوا مع الناس الكل ونحاولوا نقفوا مع الهيئة التسييرية تعرف تكمل جكروا ل 11 سبتمبر.
0: أيوة.
1: على كيف هكا عندنا ديزيشيونس خايبين الحقيقة يعني نتاع
0: الخلاص
1: وفي فيفري 400 وتعرف أنه الظروف صعيبة يعني المؤسسات الحقيقة الاقتصادية يعني صعيب باش تعاونك في الأمور هذية. زاد هنا كلمة شكر يعني سمير يعقوب اللي قدم زاد فهمتي اليد المساندة لنادي دونزرتي وقت كان رئيس وتحمل مسؤوليته. إن شاء الله ما يدخلش على نادي دونزرتي يبقى ديما قريب ويعاون، لكن نقول نحن راهو اللي يستنى فينا راهو أصعب على مستوى راهو نحكي يعني الخلاص الديون هذا المشكلة نتاع نادي دونزرتي عنده قرابة مليار باش يخلص من هنا يعني فيفري. وتعرف يعني مشاكل كبيرة على مستوى المؤسسات على مستوى يعني الناس اللي باش تحط فلوس ما عادش تولى عزوف. نتصور شوف إن شاء الله يكون يعني نادي دونزرتي يعمل على منوال جمهور ليطوال اللي حقيقة وقف وقفة كبيرة ياسر باش توفر 4-5 مليارات في ظرف صعيب، وهذا مش عزيز على جمهور النادي دونزرتي في
0: الظرف
1: يعني نجموا نلقاوه كما شفناه يعني تقريبا رقم 12 هو رقم واحد في مباراة المرسى
0: هو رقم واحد
1: على اللعبية وجابوا الطرح. ان شاء الله نادي دونزرتي الحقيقة من حسن الأحسن ونبعدوا يعني مثل الهازش نتاع آخر العام اللي تبقى تلعب على تفادي النزول
0: ان شاء الله. راهو انا استثمرت وجودك معنا ما جيش تعدى مختار طرابلسي المدرب والمحلل الرياضي وصديقنا في الاصل ما خليهش يتعدى هكاك ما يكونش نحكيوش على سيابي ونسمو مع بعضنا هكا ولا ليه مختار؟
1: هيك هو الفمس تعرف ايش يقول لك واحد كمحلل ديما موش لابس كاسكيت انا صحيح كبيس فهمتي ونحترم الجمعيه الكل ونحاول باش نكون محايده مع الناس الكل وكل واحد ياخذ حقه. اليوم تلقاني نشكر نادي الفريقي غدوه تلقاني باغ اكزومبل ننتقدها في حاجات كيف الترجي في سياسات لطوال، لكن الحقيقه الناس الكل تعرف اني انا مع نادي دونزرتي، لكن وقت نبدا نحلل ماذا بيا نكون محايد ما نحبش نكون خاطر جمعيتي ونبدا نحكي بالعاطفه ماذا بيا نكون يعني محايد باش الناس اللي تسمك على الاقل تحترمك في الاراء نتاعك وتنجم تتبع.
0: وهذا اللي لمسناه فيك في حضورك في مختلف المؤسسات الاعلاميه في مختلف البرامج الرياضيه نلتمسوا فيك الجانب الموضوعي اللي كنت تحلل بكل موضوعيه وبكل شفافيه وكل واحد تعطيه اللي يلزم وان شاء الله ربي يقدرك. ومش سهل معناتها كيان ان نعديك معايا في اذاعتك في اذاعه اكسجين في اذاعه الجهه ونتحدثوا على السيابي باش تكون بالحق تكون موضوعي، لكن فما جزء من العاطفه وان شاء الله الجماهير نتاع السيابي اللي راوهم متواجدين في الكنز وراوهم متواجدين في عديد من الاحياء في الحمله اللي عملوها بالنسبه لدعم الجمعيه ودعم نادي الرياضي البنزرتي. ونحبوا ديما جمعيتنا في العلالي خاطر كي تربح السيابي راهو فرحه عامة تكون في مختلف معتمدية ولاية بنزرت وخاصة في بنزرت.
1: صحيح انا باهم كلكم في منطقة جرزونة معروفة بحبها وشغفها للنادي البنزرتي وهذه حقيقة الحقيقة فهمتني ان نقولوها، لكن شوف راهو كيما برشا ناس يقولوا وانا معاهم يقول لك بنزرت تتنفس يعني بالسيابي.
0: صحيح
1: خاطر احنا ممكن الحاجة الوحيدة كان اكتوبر الناس كلهم مشاو طلعوا هذيك باش نشجعوا باش نشجعوا الفريق نتاعنا. عندنا كيما نقول لك البحر وعندنا النادي البنزرتي هي هما اللي فردوا البنزرت فيها الكل. نتصور ان صحيح
0: حمد برشيدة تحية يعني كبيرة ليه قولي عنا البحر وعنا سيابي وعنا اكسجين.
1: صحيح انا والله حتى ولدي بقى يلعب سيابي يوسف مش يتفرج زادة يعني ما تعرف يلزم نحن الاجيال نتاعنا اللي نحن نحبوا سيابي يلزمنا محتراماتي راهو شوف شو يكون واضح محتراماتي كل متساكيني ولاد بنزرت الحب الافريقي والترجي والاطوال ولا هم زالت يعطيهم وكل واحد حر نحترم الناس الكل كما نحن فيه نحن لنا ونحب النادي بنزرتي اللي هي جمعيتنا. صحيح انا ولد زرزونة نحب زرزونة لكن النادي بنزرتي هي جمعية الام بالنسبه لنا الزرزنية الكل.
0: طيب
1: انا قلت كلمه اثرت لها انت يلفى يعطيك الصحه اللمات اللي تعملت على مستوى المقاهي وكل شيء باش يعاونوا نادي بنزرتي نتمنى باش تزيد
0: يلزمها
1: تتواصل ويجب تمشي الهيئه هذه نعرفوها الظروف صعيبه اللي مرت بها الحقيقه خلينا نقولوا ما فماش برشا مال يعطي صحه نادي الرئيس البكوري اللي قاعد نسمع اللي قاعد هو يمد بارك الله فيه يعطي صحه. ولو ما عندي ما حتى عليك وما عرفوش حتى بلوجة لحتيك ألفة لكن ما نسمع عليك كمان خير نتمنى جدا ميسورين الحال بتاع النادي البنزرتي اللي موجودين يعني شدوا رؤسي يمدوا خاطر الظروف صعيبة تو عندك
0: ظروف صعيبة
1: وعندك ماتش حمملم ونعرفوا يعني الهيئة التسيرية اللي موجودة تو برياس رياض مقداد دقيقة ما همش يعني ميسورين الحال وما يقعدش انت كل مرة يعني وين البنزرت مشكور سيد سينا بن يعقوب يعني كل مرة هو بتقعد يسيري في الأمور تستحق وقت غسرة تلقاه موجودة ما مش ولي هو لكوتيديا ولا تشبيزيل ويبدأ هو على اليمين وعلى اليسار يلزم أبناء النادي البنزرتي يلزم الرؤسائي الموجودين يلزم المؤسسات الموجودة يعرفوا كيف يستثمرون ويعرفوا كيفاش يعاونوا النادي البنزرتي باش تخرج ونتطور إذا النادي البنزرتي خرج من المليار هذايا اللي هو اللي سبب لنا مشكل كبير النادي البنزرتي العام الموسم القادم يلقى روحه في أريحية ويلقى روحه يعني في برنامج رياضي نجي بيكون خير من الموسم اللي تعديت
0: ان شاء الله. وبحليها المداخلة متاعك مختار ترباسي شكرا لك وشاء لك كل عام وانت حي بخير وسلم على العائلة بحذيك وان شاء الله تستمتعوا بالأجواء توا مع محمد ياسين اللي يسمع فينا تويك نجم يلتحق مفتوحة اللي يسمع فينا يمشي وإلا في قص نسقوا معاه وكان فما شكون ينجم يمشي للبرج طالب باش يمشي يسمع محمد ياسين ترابلسي ويسمع الأجواء متاع الطبوعة التونسية ويحتفل بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا عملنا اليوم بلاتو سبيسيال من ماضي ساعة حتى التوا ماضي ساعتين وخمسة هكا ولا لا عبير ما ساعتين واربعة وعشرين دقيقة على إذاعة أكسجين أفام الضوء مقصوص من نص نهار وستة وعشرين دقيقة التوى أربعة عشر واربعة وعشرين دقيقة يعني ساعتين من زمان وضوء مقصوص أستاذ كمناهم احنا الساعتين اللي حديتهم في البلاغ قلتوا بمعدل ساعتين لنا كمناهم ان شاء الله يرجع الضوء بعد شوية العديد من معدم دية ولاية بنزرت وعدد من المناطق في جهتنا نحكي بالخصوص في ولاية بنزرت في المقابل تليفونات برشة برشة برشة تذمرات من أصحاب المقاهي المحلات العطارة قال لك راهو الجلاس نتاع اللي يبيعوا فيه راهو ذاب الماء ناقص قالونا راهو الماء ناقص برشة برشة اللي عندهم عروسات خايفين على العشوات اللي باش يطيبوا عشواتهم بربي ردوا بالكم بالنسبة تقراصش الماكلة راهو تصير برشا حالات متاع تسمم تقرصش الماكلة وتفسد اللي عندهم شكون توفي لهم زادة صعوبات كبيرة مع ارتفاع درجة الحرارة ان شاء الله ربي يصبرهم ربي يرحم كل واحد توفي لهم اللي يستنى في صغرون وان شاء الله يتزيد له بالخير والبركة وان شاء الله ربي يخلص وحل كل مرات وتستنى في صغرون يجي نور العائلة متاعهم ان شاء الله ربي يعاونهم زادة في المستشفيات صحيح فما الجروب في المستشفيات لكن فما ضغط كبير متاع الناس اللي قاعدة راقدين في السبيطار ان شاء الله ربي معاهم وربي يمتعهم بالصحة اللي في الطرقات نسي سروحنا صحيح ضغط متاع سخانة وضغط متاع طرقات وانتي ماشي قصد ربي تفقد الهواء في العجيلي تفقد الماء في الكرهبة متاعك نفس الشباب كان ما عندكش كليماتيزور في الكرهبة ونقصوا من التشنج زيد التزمير الزيد ولا الدوبل معناتها المجاوزة الممنوعة زيدة واللي يمشي في الكرهبة بشوية بشوية في الكياس يقولك أوتوروت 110 وانت تمشي في 70 شد يمينك وامشي في 90 مش أقل من 90 وإن شاء الله طريق سلامة للناس الكل وإن شاء الله مولد نبوي مبارك للجميع. تحية من ألفة الجندوبي مقدم ميكرو تحية متجددة ليكم انتم اللي تابعوا فينا شكرا للزملائية إلياس هكا ديما نقولوا اسم آخر إلياس في الإخراج الرقمي وعبير في الإخراج الفني محمد أمين عزيزي في الإشراف على المخرجين الشبان اللي قاعدين في حالة تربص عند في إذاعة أكسجين أفام شكرا للمتربصين زادة اللي جاونا لإذاعة أكسجين أفام ونقولوا لهم إن شاء الله مولد نبي مبارك شكرا لزملائنا في التنسيق وتحية كبيرة للشيخ فتحي الباي اللي كان رافقني في أول البرنامج هنا نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح نجيب الانفس اكسجين ونرجع. ريح نجيب الانفس اكسجين ونرجع.
2: تعرف اللي عجبني فيها انك تحب نوصل صوتي، نوصل كيما نحب انا.

0: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورقاوة الملوف. لوديفي الإعدادية ورمرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 158 441 534. لوديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة، ألف لايل 28 28 280.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيت وتوبسيون، هذا الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنت الكار. بن سالم رنت الكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو عودغام. بن سالم رنت الكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر.

0: 60 وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
1: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، ماي كير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي ماي كير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قنا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاد منافرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صرف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم من صباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف لجسنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد بين تونسير والفرع الثاني في كورنيش من رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.

كنت نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان وشي تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على الأهل والمال والولد والمعافاة، لك الحمد يا الله. اللهم صل

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صفف على الموجة.
1: بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ننطلق وإياكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من صيف على الموجة في بلاتو سبيسيال. يوم صيف على الموجة كله سبيسيال بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل عام أنتم حيين بألف ألف خير، كل عام أنتم ملمومين في الخير. مرحبا بكم الناس كل وين ما كنتم تسمعوا فينا. من طريق نحب نذكركم أن تنجموا تكلمونا على 31 10 80 90. نعود ذكر مرة أخرى 31 10 80 90، أكيد باش تعدوا تهنيكم بمناسبه المولد النبوي الشريف. واكيد كما قلت البارح ونعاود نقول، الفتره هذه فتره الافراح وفتره المسرات، فتره المناسبات السعيده في مختلف المنازل في مختلف مناطق ولايه بنزرت والجمهوريه التونسيه. اكيد فما الخطبه، فما الزواج، فما العرس، فما الوتيه، فما العقيره، فما الحمام، فما فما فما. مرحبا بكم الناس الكل، تحيه كبيرة للكيب حاضرة معنا اليوم عبير كالعادة في الإخراج في الديجيتال. اليوم نقاو معنا إلياس عزيز عزيز عزيز، دابا يخدم في خدمة كبيرة، تعب راهو تعب تعب تعب، يشرب في الجازوس ديجا، نقدموا له تحية كبيرة ونقول كل شيء منيح. على كل حال مرحبا بكم الناس الكل، نجموا تكلمونا كيما قلت لكم على 31 10 98. سينو بالله نحب نعتذر البارح فما شوية تعليقات على صفحتنا في الفيسبوك اكسجين فيهم اكسجين التونسي ما قريتهاش، نحاول اليوم اكيد نقرا تعليقكم ونسلم على كل حراير اللي البارح عديت وقايت باهي في الكوجينه بالرغم من حراره الطقس وبالرغم من هذا اكل وهج بتاع العصيدة ويبدا طالع. على كل حال ان شاء الله ربي معكم يعطيكم الصحه. تحيه للصحافي الكل التي ستفقد هذه الفتره. فما قالوا لي فما يا تو بعديك ان شاء الله رجلو نمور. اي واحد يحب يجيب صحفه يتبرع بها لي انا زاد كيف مرحبا بيه، هاتي الصحه بارك الله فيك. جس حبيت اقول لكم بالرسمي فما برشا صحافي باش تضيع البريود هذه، خاطر نعرفوا احنا العاده الحلوه والمزيانه اللي موجوده في ديارنا. صحفه لخاتك فلانه وصحفه خاتك فلانه وتز صحفه خاتك فلانه، خاتك فلانه تجيب لك الصحفه نتاعها، فتدخل الصحافي كل في بعضها. واكيد ياما صحافي باش تودع الكوجينه المعتاده نتاعها. تحيه للناس اللي مزيت شاده في العادات والتقاليد بالاجواء العربي الصباح وبالعصيده البيضاء، سواء كانت بالزيتونه سواء كانت بالعسل سواء كانت بالزبده سواء كانت باي طريقه، اكيد هذه عادات وتقاليد معروفة في ديارنا. وأي واحد عنده حاجة حب يحكيها معنا في العادات والتقاليد هذه بالنسبة لأبطال تلحيس النحاس زاد ينجموا يتصلوا بينا. مرحبا بيهم الناس الكل 31 10 80 90، ينجموا يتفاعلوا معنا ونشوفوا شكون، خاصة كي تبدأ دار فيها زوز وثلاثة أولاد. إلياس يزب لها لعب الحق ليه؟ ها هو راه عمل لي هكا ليه نورمال. عبير ما تلحسوش جملة طيب يا عبير شوية، تعال ما تاكليهاش باسد الناس فين هذا ما ياكلوش حاجات الشتاء، يعملوا لي ان بو دو ريفسيون في البوم تاعي سي بور سا ما نحبش ناكلهم. على كل حال مرحبا بكم الناس الكل 31 10 80 90، تنجموا تتفاعلوا معنا ولا صفحتنا على الفيسبوك او يذل لي عملتونا لايف انتم تويكا الاولاد عملتونا، تنجموا تويكا تحت اللايف تعملوا لنا كومنتات نتاعكم. مرحبا بكم الناس الكل. نعملوا ترتيحه موسيقيه واكيد شكون جو حضره يذل اليوم وجو الزياره وجو هذا الكل. مرحبا بكم الناس الكل.

0: هنا سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفهش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رنيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رنيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوصل البلاد، ولا غود دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنيعي وتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان، طول سومويتش كلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ملي جوكوانيغ طول بالفاتمون. هذا الكل معهم اكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
7: المولد فرحة هل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة الملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بنيات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بوزيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البوزيهاش فرحة الديار العامرة.
2: ألو؟
8: ألو، صباح الخير. حب نحكي مع شخص يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
8: أنا مستقبلك. اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
2: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا. موعد جديد على صيف بالموجة على اكسجين اف ام. مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. مولدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. اكيد الحديث كان على درجات الحراره والسخانه اللي قاعدين نعيشوا فيها الفتره هذه، والسخانه هذه اللي اثرت نوعا ما على رجعنا نحكيوا على الضوء المخصوص والماء المخصوص والنداءات اللي قاعده تصلنا في كل مره. هذه الموجه التي سوف تتواصل الى حدود الاسبوع الفارط، فما توقعات زاد كيف بانه تنجم تتواصل الى مدى طويل. هذه حاجات مش مؤكدة بطبيعة الحال، وهذه كلها توقعات عند ربي ما يعرفه حتى واحد. طبعا في بعض الأحيان يقول لك غدوة فما شتاء صب، ولكن نقاو العكس، نقاو سخانة ويقول لك لا سخانة نقاو الشتاء. بطبيعة الحال كل هذه توقعات جوية والغيب ما يعلمه إلا الله. بالنسبة للدرجات الحرارة اليوم في بنزرت، درجات الحرارة الأدنى كانت 27، القصوى وصلت حتى 39 هذا البارح الأربعاء، 28 درجة بالنسبة للأدنى درجات الحرارة وأقصها 37 درجة. غدوة 29، يعني 29 يعني يقولوا احنا 29 يعني من 6 متاع الصباح إلى حدود حتى الشمس تولي يعني في الذروة متاعها توصل حتى ل 37 سخانة. بطبيعة الحال نجم نقولوا كان سيسو روحنا الفترة هذه. اللي يقرأ في التعليقات والحديث عن الناس اللي تحب خدمتها برشا، خاصة الناس تحب خدمتها برشا، نداءات لماذا لا يتواصل نظام الحصة الواحدة حتى 5 سبتمبر هذا تويكا ولا نقرأ فيه، بما أنه الحر مازال متواصل والحديث أصبح زاد كيف على العودة المدرسية. كان باش يتواصل الطقس بالطريقة هذه، علاش ما نأجلوش في العودة المدرسية؟ الناس ولا تحب العودة المدرسية تكون في 1 أكتوبر. على كل حال احنا نقول ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء في وقته، ان شاء الله سلامات، وان شاء الله يا ربي تتعدى الفترة هذه على خير. واكيد نسيسر احنا فما حاجة اخرى نحب نتكلم فيها في مخص انقطاع الكهرباء. هو تويكا راي وضعية بصراحة، لانه خدمه كبيره بالمليارات والمليارات والمليارات، اذا ما تعملها ستيك باش ما عادش نعيشوا الحاجه هذه. راه مازلنا باش نعيشوها في الاعوام القادمه، لانه فيما دراسات قامت بها الستيك وصلت حتى للمخطط 13، لكن الله غالب نظرا الى الميزانيه وما تابع ذلك حاجات اكيد اقوى منه واقوى من القاعده اللي قاعده انا تويكا. الحل الوحيد هو الترشيد في الاستهلاك، لا اكثر ولا اقل، الترشيد في الاستهلاك. اكثر شيء بالتلزه كل النقطه الحمراء هذيك اللي شفتوها في التلزه ما تخليهاش. الضوء من غير ما نسحقوش سكر. كليماتيزور لازمنا لو فما تراق الاستعمال في 24، ولازمنا نستحفظوا على البرود بتاع الدار باش نجموا نزيدوها تولي في 26. يعني الحل الوحيد لو الفتره هذه الترشيد في الاستهلاك، وما ادراك ما الترشيد في الاستهلاك، بس ما عادش نشوفوا الا الشيء هذا. المتابعه الوفيه على صفحتها في الفيسبوك سامية الحكيلي بن سعيد، أمسي طيبة سيفون، مولدكم مبروك، مولدك مبروك، كل عام تحيب ألف خير. كيف كمال روبانا الزميلي تبع فينا زادة كيف ويقام لكم هكا بالضبط خاطر ما نجيش نسمع، قدم لكم قلب كبير ان شاء الله. مولده مبروك وكل عام وحيب الف الف خير. وكيفه الزملاء بطبيعه الحال وكل العاملين زاد كيف تحيه اليوم الان اللي قاعدين يخدموا في طقس سخون، وتحيه خاصه بربي يذري قدر وقتها وزاد يخدموا الا لا العاملات والعاملين في المصانع تبع 5 غير 4. فما شكون يروح بكري، فما شكون الاربعه، فما سيون سينيك، فما زاد كيف اللي مازالوا يكملوا 5 ويكملوا 6 ربعينهم ويكون في عونهم. ونعرفوا درجه السخانه هذه والتأثير متاحها، خاصة أنه أكثر المصانع اللي موجودة هي بالطولة من فوق السقف، يعني وعد بالبسيمة شوف كيفاش، يعني كيفاش قاسية في السخانة الدار تغط، فما بالك في المعامل. ربي يعينكم وربي يبارك لكم. على ذلك مانيش باش نطور معكم بالحديث، باش نزيد نكملوا مع الموسيقى، باش نزيد نكملوا مع الأجواء الموسيقية. وأكيد إن شاء الله مولدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف ألف خير. فقط حبيت نذكر بعد شوي بشكر معنا الزميل خالد الهذلي اللي بش يحكينا على مهرجان بنزرت الجنوبية، الأيام الثقافية في بنزرت الجنوبية. مرحبا بكم الناس كل من كنت تسمع فينا، تنجموا تكلمونا على 31 10 80 90، ولا تخلونا تعليقاتكم على صفحتنا في الفيسبوك أكسجين أفام ولا أكسجين تيليزي. مرحبا بكم الناس كلهم.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة.

0: والبروشيت الكل على 28 دينار وثانية. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والمليل. وسيريس ماركت مدخل العالية ملكلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: أكسجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و 9 ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمى الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زقوقو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زقوقو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسواق مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل، مع جميلي ريحة المولد بدات.

0: موجتك صيف على الموجة.
1: مرحبا بكم من جديد متتابعينا الكرام، الخمسة ودقيقة على راديو أكسجين أف أم. السلام وين ما كنتم تسمعوا فينا. أكيد باش نتكلموا على الثقافة كما إلا عادة، وباش نتكلموا على المهرجان والأيام الثقافية متواصلة في بنزرت، متواصلة في زوز معتمديات، معتمدية بنزرت الجنوبية وكذلك معتمدية زرزونة. بون قولوا لي شبيكم تقول الجرزونة خاطر يحبوا الزرزنية، يقول لك ماذا بك تنتقها بزاف. تحية لهم وين ما كانوا يسمعوا فينا. طبعا مهرجان زرزونة اللي بصراحة عمل السنة وكان عمل طابع مزيان برشا، خلينا أثر رائع ورائع جدا جدا. ومهرجان بزرت الجنوبية كذلك مازال متواصل. أكيد هذا المهرجان كانت انطلاقته رائعة ورائعة جدا، مازال يتواصل بالإمكانيات التي وجدت لهذا المهرجان. وأكيد احنا ديما نقولوا المهرجان هذا بدا قوي، نحبوا نكملوا قوي ونشكروا كل القائمين عليه بصراحة بالرغم من كل ما توفر، إذ كانت حاجة كبيرة وإلا صغيرة، لكن مازال قائم ملاذات هذا المهرجان. يحضر معايا عبر الهاتف الزميل خالد الهذلي. أهلا وسهلا، مرحبا بك خالد.
2: مرحبا بك سيف، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة أكسجين. شكرا ليك ولإذاعة أكسجين لتسليط الضوء على المهرجانات الجهوية والمحلية اللي تكون موجودة في الصيفية هذه، وخاصة لبعض حركية ثقافية ايضا باش الناس تتفرهد، الناس بعد الكم الهائل من الاثقاله دونك اجواء الثقافه تبردها وتعطيهم الضحكه والتسليه المستمره.
1: فعلا خالد هذا رائع جدا للتقديم امتاعك. فقط حبيت نسألك، سيفتك اكيد زميلنا على عين والراس، لكن سيفتك اثناء في مهرجان ايام الثقافيه بزرت الجنوبيه.
2: سيفتي اسمها هو عامل تنفيذ، بما اني انا من اطارة المندوبية الشؤون الثقافية بولاية بنزرت، انا متطرف للمصالح الثقافية بوزارة الثقافة بزرت دونك، وبما اني ابن يعني منطقة بنزرت الجنوبية وخاصة المسجد دونك، من ناحية العملية انه انا وزميلتي انيسة الساحلي باش نكونوا على يعني في تنفيذ البرمجة هذه، برمجة الأيام الثقافية الصيفية ببنزرت الجنوبية اللي هي من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت.
1: طلع على سألتك السؤال هذا يا خالد.
2: نعرف
1: خاطر نفرح برشا وقت اللي نشوف الزملاء ودورهم الكبير بصراحة وبصمتهم الكبيرة في تنمية أو المساهمة في إنجاح المتقيات الثقافية، سواء أنت سواء محمد علي المورالي سواء زاد كيف عبد الرحمن عنده دور كبير زاد في المجتمع المدني في معتمدية العالية، يعني حاجة تشرف وتفرح برشا برشا. فنتمنى لك النجاح. شوية مش برشا شوية عايش. فقط انطلق هذا المهرجان يوم 23 اوت، ينتهي يوم 26 اوت. نتصور اليوم الجو باش يسخن في السهرة الليلة، كان تعطينا التفاصيل خالد.
2: بالفعل هو انطلق يوم 23 بعرض تنشيطي للأتراك والألعاب البحرية للساحر مزيان. كانت في أمام نادي الشباب الواتا اللي تعرفوا بالكبار، نادي الشباب الواتا بمنطقة الواتا. خيرنا أنه نفتحوا على بعض المناطق خاصة اللي المناطق اللي ما تكونش فيها ثقافة، ما يكونش فيها دور ثقافة. هي بنزرت الجنوبية ما فيهاش دور ثقافة، ولكن بالعزيمة وبتواصل المهرجان هذايا اللي عنده مدة كبيرة وتضافر على جميع المسؤولين، الناس الكل اللي تضافرت بلدية معتمدية أيا كان من مواطن وكذا دونك، بما أنه عنا في أشغال يعني في الأعوام القادمة القليلة القادمة بدات الأشغال دونك باش تكون فما دار ثقافة، وهي حاجة هذه الأثر اللي خليها المهرجانات والحركة الثقافية اللي تكون في بعض المناطق.
1: فقط خالد للتذكير بربي باش نقولوا بنزرت الجنوبيه يكون بعض ساعات بنزرت الجنوبيه يسكروها في طريق بشاطر ومثلين ورسنجله والغيران لا راهو بنزرت الجنوبيه راهو مساحه جغرافيه هامه وهامه جدا راهو عبيدك يقولوا لهم تسكريه تابعه بنزرت الجنوبيه راهو عبيد ما تصدقش راهو بالرسمي راهو عبيدك يقولوا لهم الويتا تابعه بنزرت الجنوبيه عبيد ما تصدقش الى حد هذه اللحظه يعني يعني مساحه كبيره وتستحق تكون عندها ايام ثقافيه اكبر مما سامحني خالد خليني نخدك وانت صاحبي ونعرفك ما تغشش مني ما يسالش راهو الثقافه في بنزرت الجنوبيه وما يقدم للثقافه في بنزرت الجنوبيه قليل على بالنظر الى المساحه الجغرافيه نتاعها فانا ربما يعني بصراحه نثمن مجهوداتكم خاطر ما وقفتش الحكايه في الويت عفوا في لابيشيريا كاو تبارك الله يعني في المصيده موجوده مهرجان بنزرت الجنوبيه بالرغم العروض المتواضعة والرائعة بطبيعة الحال زاد كيف كيف في الويتا ونزيد عليهم زاد كيف كيف في تسكراية فهذا رائع ورائع جدا اليوم قلنا عنا سهرة متاع زوز فنانين هكذا ليه خال
2: بالفعل اليوم عرض موسيقي للفنان عمور الأسئب وأيضا للفنانة الشعبية أمال علام بيكون جو باهي برشا يحبوه الناس هذا الجو العروبي الجو التراثي دونك الناس بعد اليوم باش تحاول انه تكون اكثر تناغم مع الحركيه الثقافيه هذه
1: تشوف التناغم هاتا وتشوف التناغم امال علام هاتا وتشوف هاي كعبه التناغم بعد شوي ابعد ابعد
2: امنين شكر للامن وايضا لكل كافه الاسلاك الامنيه الموجوده زاد كيف كيف اللي قاعده تحرص على تامين التظاهرات الثقافيه هذه الكل والله سيف باش نقول لك انه بنزرت الجنوبيه تضحك اكثر لكن فما حاجات قاعده يعني ترى النور من يوم الى اخر قلت لك دار ثقافه باش تكون موجوده يعني العام الجاي ان شاء الله تكون موجوده ويواصل المهرجان او تم يعني جمعيه يعني احداث جمعيه لتعمل على تواصل هالدورات هذه زاد كيف كيف راهو بنزرت الجنوبيه مساحه شاسعه يعني تبدا من حي الجلاسوفة في فجة الريح يعني فجة الريح على بعد يعني كيلومترات على على على على سجنان دونك هي فيها شريط ساحلي 50 كيلومتر عندنا سكان عددهم 85 ألف نسمة دونك فما كثافة سكانية كبيرة في مناطق لبراش بالمسيوغ على في شريب لنفع اللونتوراج هذا وفما زادة تجمعات كبيرة في الويتا وأيضا في تسكري في تسكري باش يكون اليوم الأخير باش يكون مع ليلى لمحضرته باش يكون عرض
1: أمام نادي الشباب
2: أمام النادي الشباب
1: دونك عرض سينمائي للأطفال
2: للأطفال والناشئة الغديكة دونك نحاولوا بما تيسر بالعروض الموجودة والمتاحة دونك هي راهو باش نكونوا واضحين راهي المندوبية تعمل في مجهود إضافي باش هي راهو مسؤولية الجمعيات والمجتمع المدني الموجود في المعتمديات هما اللي ينظموا المهرجانات الصيفية هما اللي يعملوا جمعيات باش تكون الجمعيات هذيك تخدم المهرجانات الصيفية دونك هذه يلزم مبادرات من مواطنين
1: الناس
2: أبناء المنطقة هما اللي يحاولوا أنه تكون المهرجانات هذية دونك احنا باش تكون فما عندنا دار ثقافة حاجة باهية ومهمة جدا خاصة اللي باش نأثروا فيها الشباب والناس والأطفال والعروض باش تكون فما عروض وزاد كيف كيف انه ما ننساوش انه الثقافة راهي رافض من روافد التنمية كما يقول عمل هذي وأخص بالذكر وأن تكون تمس الواقع الموجود في الأحياء والمناطق المجاورة لها دونك احنا باش نخدموا ثقافة يلزمنا نخرجوا من العمق نتاع المناطق هذية باش نخرجوا من المشاكل ونعرفوا المشاكل باش نحاولوا انه نوظفوا الفن في في محاربة البعض من المخاطر الموجودة في المجتمع وإلا الأمراض المزمنة الموجودة في المجتمع. وهذا هو مربط الفرس كما تقول سيري دالغر.
1: فعلا يعني تبارك الله عملت لنا أنت أقوال مأثورة من شخصية معروفة في وزارة سوى زميلنا هادي البكوري ولا سيري ذا الغربي. بربي تحية كبيرة برشا سيري ذا الغربي، نعزه برشا ونحبه برشا، ويذكرني بأيامي في دار الشباب بنزارت وأيام النشاط متاع في دار الشباب بنزارت، وكان خير سند للشباب سيري ذا الغربي. فخالد شبش أقول لكم حقيقة يعطيكم الصحة لكل أبناء بنزارت الجنوبية. كلمة قلتها خلوني مع خالد، كلمة قلتها في حقها يعني المبادرة من المجتمع المدني يجب عليها أن تأتي، ثم أكيد نتوجه للجهات المسؤولة واللي بيشتلقوا من عندها سند هكا ولا لا يا خالد. تو كي شوفوا فعلا تو كي شوفوا مثلا تو بيسيرش
2: خلي
1: ساحي مش زرزونة يا أخوي منا بعدوش على الزرزونة يا سيدي، راو ما منيش قاعد راني نقلل في الناس اللي موجودة تويك في مارجب الزات الجنوبية نستكثروا خير ومروا الله غالب هذيك الأشياء اللي توجدت تويك. لكن خالد قبل انت والثقافه وتحب الثقافه وحبيت ترسخ الثقافه في منطقتك وقت اللي كنت انت ماخذ زمام امور فميكا، كنا نشوفها في عروض رائعه وعروض تجذب الانتباه هكا ولا لا يا خالد؟ يعني هذا اكزامبل مثالش،
2: جبنا المرحوم زهير سالم، جبنا عدنان
1: الشواشي قام من قامات الفن التونسي،
2: عديد الاسماء كيف كيف الهادي دنيا جبناه، عادل بوعلاج، عديد الأسماء اللي جات للمنطقة المسجدة على غالب لكل وقت. يعني احنا يلزمنا زادة كيف كيف عنا أشغال متاعنا، يعني حياتنا الخاصة عنا لافي بريفي متاعنا، دونك يلزمنا نخليه وقت زادة
1: لولادنا وفعلا وراو. يعني قلت لك يا خالد مساش نقص عليك مرة أخرى، خليني نكون معك مانيش ديمقراطي، راو مانيش نقلل في مجهودات العباد هذوما اللي تويك ماخذين زمام أهو في مرجب بزارة الجنوبية، راو إحقاق الحق يعني هذوما من لا شيء خلقوا أشياء يعني، ومازال متواجد هذا المهرجان ومازال قائم الذات هذا المهرجان بالرغم من الإمكانيات. لكن وقت اللي نشوفوا أكثر الناس متحدة والناس كل مع بعضها والناس كل واقفة والناس كل عندها الأفكار، راو وقت اللي تمشي للسلطات المختصة باش تلقاها واقفة معك. خالد شو اقول لك؟ بالنجاح والتوفيق.
2: بالفعل الكلام اللي تحكي فيه صحيح وبالقداء، وهذا يلزم الناس الكل تمشي ويلقاو اذان صاغيه. وراه المهرجان ما بقى يعني الايام الثقافيه ما بقاش الا بي يعني معتمد من وزارة الجنوبيه، ايضا مندوب الثقافه البلديه يعني بقى. باش نكونوا واضح باش نعطيو كل حد يعني حقه
1: فعلا
2: في الحكايه هذه،
1: بارك الله فيهم.
2: وفما ناس حاولت تتعاون المجهود نتاعنا هذاك هو ما منجموش نخلطوا اكثر من المجهود نتاعنا اللي هو الله غالب هذاك هو. دونك ان شاء الله يخمموا في جمعيه يعملوا مهرجان، وهذا هو باش الناس كل تنجم وتدخل وتمد يديها للعجينة، مش نتركوا الحاجة هذية نخليوها هكاكة ونسيبوا ولادنا ونسيبوا ما يلقاوش بلايس باش يتأثروا، ما يلقاوش بلايس باش يتفردوا. دونك على المجتمع المدني أن يخدم برشا برشا.
1: شكرا لك خالد، نختم مع عز نداء انت قلت تويكا وعز رساله نجم توصلها للمجتمع المدني بالرسمي، يلزمنا نتحركوا تويكا، يلزمنا نقفوا المناطقنا راو بالرسمي، راو بالرسمي كل واحد يحاول يخدم المنطقه نتاعو باللي نجم وبالامكانيات اللي عنده، سواء كان ثقافيا اجتماعيا رياضيا معنويا باللي تحبوا انتوما، راو يلزم كل بلاصه فيها خالد اللي كل بلاصه فيها محمد عزيز، كل بلاصه فيها ما نعرفش مورالي، كل بلاصه فيها يحاول يقدم الاضافه للمنطقه نتاعو للمعتمديه نتاعو باش نجموا ننجحوا باش نجموا نقصوا شويه قدر المستطاع من الافات اللي اصبحت تغزو بصراحة أحيائنا والأماكن متاعنا. إذا نذكر الناس بنزارة الجنوبية الليلة في ساحة الشهداء موعدكم مع الفنان عمر لشب والفنانة أمال العلام باش تمشوا تعملوا جو وتمشوا تربخوا. خليني نذكر بمهرجان زرزونة اللي صنع الحدث طبعا الليلة باش يكون عندكم باش يكون عندكم موعد مع سارة الهيب هوب. سارة الهيب هوب كما قلت لك بطبيعة الحال هذا المهرجان اللي صنع الحدث السنة بصراحة صنع الحدث بأتم معنى الكلمة. وغدوة الاختتام غدوة باش يكون ان شاء الله الاختتام مع الفنان فهمي الرياحي. باش نعملوا جو غدوة مع فهمي الرياحي. والحاجة الحلوة سناء المشهد البديع على القناة رائع رائع جدا بجانب البحر بجانب البواخر اللي موجودة فميكا. عرض بصراحة عرض جعفر قاسمي ما يتنساش بالكل بكل الحضور الجماهيري الرائع ان شاء الله ديما من حسن الى احسن. نمشي ونعملوا ترتيحة موسيقية رجعين بفهمة شخصية ومستمع وفي لذاعة اكسجين فيم. اليوم باش نعملوا له مفاجأة بصراحة شكون حاضرة معنا بعد شوية. بصراحة ان العباد الكبار نحبهم برشا برشا ونعزهم برشا برشا. طبعا نكتشفوا مع بعضنا. مرحبا بكم الناس الكل.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل لزمان الوصول تحبك. اكسجين افلام.

0: تيراني ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رمانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان تعلن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: أسنى يعني وتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، نتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البخومي شواء من قديم الزمان، طول سومويتش غلياج فاق بلا بليكسي غلاس موتور الميكانيزم ملي جو كوانيار والدو غوفتمو. هذا الكل معهم إكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب أحسن الأسواق وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بوزيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البجهاش فرحة الديار العامرة.
2: ألو؟
8: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
8: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفرماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
9: نصيفوا أكيد، مازلنا باش نصيفوا الأسبوع هذايا مع ارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة. شرار بمعنى الأسبوع هذايا، ومازلت باش نحكي على الموضوع. وفي هذه اللحظة انقطاع للتيار الكهربائي للأسف الشديد. أسبوع صعيب برشا بصراحة الأسبوع هذا سيسر، وإحنا حتى أنه التزامن مع موجة الحر المرتقبة الأربعاء ذا استيك تحذر من اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء. رجع يظهر لي الضوء، انقطاع طفيف يتسمى ذا السماء لبس. على كل حال نمشي للأفراح، نحب نكون إيجابي في بعض الأحيان، أنا نحب نكون إيجابي ونحب نكون هكا، تعرفوني ديما يقول سيفون في أكسجين، يقول الفرحة العفوية ومتابعة ذلك بطبيعة الحال. وأكيد خليني نمشي للأفراح ونمشي للمسرات، مازلنا ننتظر في عندي مكالمة هاتفية مازلت ننتظر فيها. على كل حال مفاجأة بالنسبة لي أنا وعزيزة بالنسبة لي أنا، لأنه باش يكون حاضر معنا بعد شوية. كما قلنا نذكركم غدوة إن شاء الله تقريبا بين ماضي ساعة حتى للخمسة، فما قطع دوري للكهرباء في عدة جهات نسيسر واحنا الناس الكل، وبالحق باش ننجحوا وباش نعدوا الفترة هذية. يلزم الترشيد في استهلاك الطاقة في كل شيء، في القفلة متاع الضوء، في القفلة متاع التلفزة، في القفلة متاع الريسبتير، هذنك كل قفالي الحمر هذك اللي يقعدوا يشعلوا هذنك راو يستهلكوا في الضوء. أي حاجة قاعدة تعطي في الطاقة ومش في بلاستها، نحاولوا نتفادوها، خاطر بالرسمي الفترة هذه والفترة اللي بعد والأعوام القادمة من نجم ونخرجوا من الوضعية هذه كان بالترشيد في استهلاك الطاقة. سينو البحر اليوم نوعا ما ما يعومش، نحب نذكركم البحر اليوم ما يعومش لأنه ما يهزش المكالمة التي فينا فيها من عرش يهزوا إلى ليه. على كل حال طو بعد نزيدو نتصلوا، خاطر اليوم فما شكون باش نحتفلوا بالعيد ميلاد نتاعو، ان شاء الله يكون حاضر معنا بعد شويه. كما قلنا لكم البحر اليوم ما يعومش بالحق بالرغم ارتفاع السخانه. يقول لي اسمع فيا تو يقول لي فاش قاعد تحكي يا سيفون، الدنيا باش تشعل فيها النار والبحر ما يعومش، هذايا كيفاش هذايا؟ نجم نقول لكم انا صارت لي في اول ارتفاع في درجه الحراره وقتها في جويليه، مشيت للبحر وتفاجات يعني بصراحه بأمواج عاتية في الطقس السخونة ذاك، والبحر بارد بارد بارد وكأني بي مشيت في سبتمبر يعني وقتها في جويلة وفي عز العومة واحد كل شيء. فنسيسوا ارواحنا نبعدوا على المناطق اللي ماهيش محمية، اللي ما فيهاش الحماية المدنية، ونسيسوا ارواحنا قدر المستطاع. زاد كيف اذا صححت راسك ومشيت للبحر، حاول ما تنزش الصغيرات، حاول ما تجلس الصغيرات، وإلا إيه ذيتهم يلزم كنت بعدش عليهم بالكل. هذا هو اللي يلزمنا نعمله. على كل حال مثالش خلينا نمشي ونعمله ترتيحة موسيقية وثم نرجع لكم من جديد، رجعين بعد شوي. مرحبا بكم الناس الكل.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للمشاعر تحبك. اكسجين فان بالصوت العالي تحبك.
1: صيف على الموجه، صيف على الموجه، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: 35 دقيقة على راديو أكسجين FM، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا. أكيد تتذكروا فقرة دورة المرشي وفقرة دورة المرشي، خاصة الوقت اللي كان زميلنا أمين كانت عنا شخصية يوميا نجبدوا عليها، يوميا نتكلموا عليها، وخاصة في عشقها لفريق برشلونة. هذا المستمع الوفي اللي ما يعدي حتى برنامج من إذاعة أكسجين FM إلا ويسمعها، وحتى كي أنا ما نسمعهاش يحكي عليها المستمع مع الوفي وصديقي العم النوبي. اهلا وسهلا، مرحبا بك عم النوبي.
3: اهلا مرحبا يا سلام
2: اخوي، واخيرا سمعنا صوتك عم النوبي. لبس عليك عم النوبي.
3: والله الحمد لله،
2: الحمد لله والشكر لله. اسمعني
3: البرنامج
2: الاول، ايوه تابع في البرنامج من الاول، ترى قبل كل شيء ساعه عندي ما نهدي لك، ترى

0: يا سيدي ان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير ان شاء الله.
1: انا فرحة اولادي
0: عايشك. عايشك اليوم قد عملت 24 سنة. شو فيك طلعك؟
1: زيدوا بخمسين
0: كمين عم النوبي 74 سنة.
1: قلت 24.
0: ليه انا قلت 24؟ ليه قلت 24 يا اخي؟ انت فضحت روح قلت لي زيد 50 سنة. امين ان شاء الله يا ربي يا ربي تعلمنا وعملنا. اسمعني انت ما شاء الله يعني تقريبا قرن غير 26 سنة. الحياة بصراحة لو كنا نعمله هكا نحكي شوية هكا ونرجع شوية بشريط الحياة هكا والعيشة اللي عشتها قبل خير ولا توخير عم النوبي؟
1: لا والله قبل خير.
0: من أنا ناحية احكي لي مثال شو احكي لي؟
1: والله قبل كل شيء متوفر كل شيء امتلاء وفما معناه الإنسان كان يعني عنده كل ديما الجاهل مش ما توي يقول مصطلح الدنيا واحد. كنا قبل النوم في الزرع ونلعب في الفحم وش لك هذي لون وش تيه ولا نعرف برودة ولا نعرف عن شيء زرارة في الأعمار كنت تحصل يا ولدي تويك وليت كل شيء بزرارة كل شيء كان عمل زرارة في الكورونا وليت ننسى كل شيء وليت نضيع فيه في البوزة ولدي يدك ليشني
0: أقبل كنا كل شيء نبتكروه وحدنا اللعب متاعنا نبتكروه وحدنا حياتنا
1: نربوه تلعبنا الحرب تلعبنا الدنيا
0: يا حسن
1: نلعب كورة كيف كله يا بولو.
0: انت ولد شكور انت انت انت انت الحي متاعك الاصلي انت تو تسكن في حي الواحد الحي متاعك وين تربيت انت؟
1: في زرزونة.
0: في زرزونة تحية
1: ناجي الكوشة في زرزونة.
0: ناجي الكوشة في قد عش في زرزونة؟
1: 52
0: سنة. وزرزونة كما قبل
1: كما قبل انا تو في غريس غريس عندي 22 سنة اللي معنى تو لو 22 كل ما خليتهمش جيل اخر
0: جيل اخر
1: غادي نعرفونيش لما قلت انا ولد فلان
0: والله تبدا ايوا انت
1: انا
0: ما شاء الله بلي كنت فما قبل كنا تو قبل تجيلكم انتم كان عندهم زادك العمين في الـ في الـ في البطاح وكجو هذاك عم النوبي
1: انت كان عندنا البطاح وكنت عند المجلس.
0: شنو سمحني
1: المجلس اللي قدام الجامع الصغير
0: ها ها
1: وهم جامع مختار هذاك تو خمس
0: سنين
1: الجامع نتاعنا الكبير اللي
0: ترمينا
1: به هو الجامع الكبير صغير اللي غادي يقول المجلس
0: ايوه
1: عاملين نحطوا الفلايك سما المجلس هنا عاملين بلاصه اسمها حفره قولوا ناش ناش الحفره خاطر خاطر كله غريق هو تو بحر نتاعنا الواحد قولوا كله واحد كله في الغريق ما معناش باش
0: ايوه
1: يعني جرازني يخرج من الدار يفتح شاب في البحر يسمع يعوم
0: يا عيني
1: الناس كل ما واحد شنو عملوا؟ سميوه الحفره ونعطوا في الحفره نعملوا قطعه كل ما قداش انت قداش انت قداش تجي تمشي بالبرج ونرجع ثم قطعه واحد يعمل سبعه ثمانيه سته ثم خلينا نقول كتبوا
0: ايوه ما شاء الله محلاها ذكريات محلاها ذكريات يعني عباره بيسين من سمعكم انتم هذا عبارة بي سي مثلاكم انتم
1: من فما سيبون نطلعوا للواحد البطحة
0: اي
1: البطحة اللي ولد اللي جرسة ولد جرسة
0: اي اي
1: كانت كوري كنا عاملين باريس تاع تلوح وشبيك ونلعبوا فيه للواحد نعملوا تركارتية ونعملوا كل شيء يا اخي حمزة المغولي ودي كل مين
0: لاعب السابق نادي هذا البنزرتي لاعب السابق نادي البنزرتي
1: المانجر عبد الجليل المحواكي محمد صلاح شوف ما عملوا فهمت الواحد
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حبيت نسألك حاجة وشني حكيتك مع برشلونة؟
1: برشلونة برشلونة رعد كبير رعد تعرف رعد
0: أيوة
1: رعد هذا مثل نوع ثقيل
0: أيوة
1: ده واحد زميل يقول له جابون
0: أي
1: من كوديا
0: أي
1: محمد
0: الجاوي أي
1: أمايا وقت اللي قلت له ربحت وصلنا على 6 ريال بعد لكن بيعت وصلتها تطعيم
0: طايرين بالفرحة
1: هبلوا
0: ايوه
1: ملغوت وقلت له جيت برشلونة ربحت حاجة قال لي خناتي كيف طالعة من الجن دي جيزيها وعن يقول له انت لعبت لها اسفانيوليتا طالعة هاكو بينا كل عام طالعة هاكو يمشي
0: ها قال لك هزيل 15
1: يا اخويا تعرف انا 15 انا صار كان
0: 6 انت قداش حاسب انت من 15 هذوما اللي هزتهم ريال مدريد قداش حاسب انت
1: 6 ما 9 يقول
0: الاخرين 9 ليش جرت شكون جرت شكون
1: ها
0: جرت شكون التسعه الاخرين هزينهم جرت فرانكو ولا جرت فرانكو ولا لا
1: مو فرانكو ناحيه برشلونه ويحط الريال كلاش واحد يشارك الثاني والثالث ولا الثالث الاول
0: راح يوقف وحط لي كل فترات وانت حاضر عليها عم النوبي كنت حاضر عليها هذا ايه
1: ودي انا سفرت هالفتره جيت مسافر من المانيا المانيا احترامي كان عاملين اربع اربع اكتفاء اوروبا دينار وفينار واسمع ربيطه في الابطال ماشي ربيطه في الابطال اسمع
0: كاس كوس
1: دور ومنه
0: دورة أمم أوروبا كما قلت أيوة
1: ماشي ماشي رابيت
0: الحصان جري شامبيونز ليج ما على كل حال يا عم النوبي انا نحب نقدم تحيه كبيره برشا عشاق ريال مدريد زاد كيف كيف التحيه خاصه لعشاق برشلونه لكن قبل نقدم تحيه زاد ديديكاس كبير لبناتك ربي يفضلهم لك وولدك زاد في زرتونا اللي مازال موجوده زاد كيف كيف نقول لهم ربي يفضلكم عم بلا قبل شو اسمهم بناتك ذكرني باسمهم
1: يسرى مروه وامل
0: يسرى ومروه وامل ولدنا شو اسمه اللي في زرزونه؟
1: ولد اشرف
0: اشرف نقدموا له تحيه زاد كيف كيف اشرف يحب برشلونه كيفك؟
1: بالك كيفاش
0: اما شكون الاولى اسمعني البيت
1: نتاعو كلها تصور لبرشلونه
0: اختانا من برشلونه شكون الاولى والاخرى في قلبك وقت اللي طلع مع برشلونه تحبها تربح؟ يلا كدو كدو لك انت يا عم النوبي يلا
2: حبيبي مدريدي وحبي مدريده
3: وانا على شانه البرشا مريده
2: حبيبي مدريدي وحبي مدريده
0: هاك سمعت كيفاش حبيبي مدريدي واحنا واحنا جمودي حبيبنا هذاك هاك ولا لا هاك ولا لا اما قلت لك شكون الجمعيه كنت تلعب مع برشلونه شجعها كان هي
1: نوالك
0: يعني الجمعية
1: اللي يلعب مع برشلونة وجي مازال معناه جي الريال من غوديك مازال مش لعب معه أنا ضد الريال في كل أي مقام اللي تلعب مع
0: برشلونة أنا فما جمعية تحبها أكثر من برشلونة شوف فما جمعية أخرى تحبها أكثر من برشلونة
1: لا لا شبيه بركي
0: هكا هاو وفي تونس
1: شبيبة برشلونة
0: شبيبة برشلونة على كل حال شلو كل عام وتحيي بألف ألف خير سعيد جدا أنا
1: فرحت
0: لك وربي عايشك يا عم النوبي سعيد جدا اللي كنت حاضر معنا حكينا عليك برشا برشا برشا في فقرة درت مرشي حكينا هاك سمعتوه يعني برشا عفوية يظل يا عم النوبي كان باش نجيبه يظل باش نقعدوا نحكوا من هنا الغدوة على الذكريات الحلوة والعيشة المزيانة اللي كانت قبل خاصة جيلهم هو وولد الخمسينات بارك الله ما شاء الله شباب وعاشوا في الستينات وفي السبعينات على كل حال شكرا لك عم النوبي شكرا لزملائنا اليوم في الاخراج عبير الياس ومحمد عزيز شكرا لكم اجمل تحيات سيف الدين برمضان ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديده مرحبا بكم الناس كلها

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 400.

28280. حتى كي كهرباء جديده كليماتيزيت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحده بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع

0: عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل، في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين، في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصول ديوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908

0: في رامين إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك ولي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غود دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: أصنعي يتبع الضمان
5: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بخومي شوار من خديم الزمان. طول سومويتش غلياج فاق بلا بليكسي غلاس موتور وميكانيزم ميلي جو بلانيغ طول دو ريفاتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبيا مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا

0: البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لايل 57039000.
1: المولة فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهمينا. المولة فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزي هاش السنة فرحتين، فرحة الملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بنوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجي هاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. اقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحدك والسنوري قوية. الو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
2: الو
3: الو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
2: شكون معايا؟
3: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
2: اما مين نبدا؟
3: بداية من اوميجا فورماسيون.
4: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

لا لا بدنا نروق بدنا نهدى شوي وقرب بعض الهدوء. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق.

0: تيراني ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: she said. Oxygen. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز، مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة ذي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 858 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك، موبيل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرو سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار، رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
6: وقت ريحة المولد تروح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشة.

مسموعه ما نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لها باطل ما تشمتهم يوم علينا خب الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيّة

0: 20-384 584 وإلا 92-374-119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين منزل جميل انفولاين 29-639-266.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. مابل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو مابل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عند

0: وإلا 20-834-429.
1: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حب تقلع في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت